0: لعشاق الليل والسهر.
1: وحشني كلامه وانا قدامه
0: في نابلس يحلو السمر.
2: ليل نابلس
0: مع راديو حياة.
2: أحلى راديو.

في هدوء الليل وسكونه، مع نسمات الصيف الهادئة ولحظات الشوق الجارفة، نشارككم لحظاتكم وذكرياتكم. ابقوا بالاستماع لراديو حياة 100.8 FM.

0: يا الله.
1: قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

وحمي.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خيرا.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات.
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة،
2: وسدرا كنافة.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكة بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: مدينة السلام والصمود ومسرى رسولنا الحبيب وعاصمة فلسطين الأبدية من النهر إلى البحر القدس.
1: لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي.
0: القدس من أكبر المدن الفلسطينية المميزة بموقعها الاستراتيجي وقيمتها التاريخية والدينية اللي بتميزها عن باقي المدن الفلسطينية، وتقع على تلال مرتفعة في وسط فلسطين، وتعتبر رمز حي للتاريخ والدين والثقافة. على تلال القدس تتجسد حكايات الأديان والحضارات، وتتعانق أصوات الأذان مع أجراس الكنائس.

0: في الأصل القدس هي قرية صغيرة بناها الكنعانيين من 5000 عام، عايشت عصور عدة وكل حقبة تاريخية تركت فيها بصمة أثرية مختلفة، لكن المعالم الدينية بتهيمن على فضاء المدينة ومنها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة.
1: المسجد الأول، المسجد القبلي اللي إحنا موجودين فيه، هذه أول قبلة للإسلام. هذا ما اسمه المسجد الأقصى اللي بيقولوا عنه الناس، هذا المسجد الأقصى. المسجد الثاني مسجد قبة الصخرة اللي هو معراج النبي عليه الصلاة والسلام.
0: يلف البلدة القديمة للقدس سور أثري شيد على مراحل مختلفة، كان آخرها الفترة العثمانية. في 7 أبواب هي مداخل للأحياء القديمة، وفي القدس أنفاق وقبور لصحابة وقديسين وسلاطين عاشوا ودفنوا فيها، وقصور أموية وغيرها من الآثار. القدس من المدن القديمة المحاطة بأسوار تاريخية تتكون من 4 أحياء: الحي الإسلامي والذي يعد أكبر الأحياء الموجودة في القدس سكاناً، إذ يبلغ عدد سكانه 31,000 نسمة، الحي المسيحي، الحي الأرمني، وبتضم القدس بوابات تاريخية مثل باب العمود وباب الأصباط وباب الخليل. أهلها معروفين بالطيبة والتسامح الديني، وجمال المدينة بينعكس في بناياتها التاريخية مثل أسوارها وبواباتها وشوارع بلدتها القديمة.

0: أبو شكري تأسس من سنة 48، من سنة مكان والدي، يعني صرنا تقريبا فوق 70 سنة في المحل هوني.
1: على مر العصور سميت القدس بمسميات كتيرة، أبرزها يبوس نسبة إلى اليبوسيين، مدينة السلام، أورشليم، إيليا أو إيليا، بيت المقدس. أما الاسم الشائع اليوم في العربية وخاصة عند المسلمين مدينة القدس، وكثيرا ما يقال القدس الشريف لتأكيد قدسية المدينة. تم احتلال الجزء الغربي من القدس من قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، ومن ثم تم احتلال الجزء الشرقي منها عام 1967. تشتهر القدس بالكعك اللي بتشم ريحته بشوارعها وأزقتها، ومستحيل ما تجربه.
2: التاريخ تبع القدس كعك القدس، الكعك دمه مستمر وطعمه في البلد القديمة بيختلف عن كل الدنيا،
1: وبأسواقها التي لا يمل منها، وأبرزهم سوق القطانين وسوق باب العمود وسوق باب السلسلة. تعال على القدس، وبعد ما تصلي الجمعة في المسجد الأقصى ما تنسى تروح على إطلالة سطح الخان لتستمتع بمنظر الغروب وإنت عم بتشاهد قبة الصخرة بلونها الذهبي.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
1: الفساد ليس مجرد فعل، إنه تهديد لحقوقنا ومؤسساتنا. إذا كانت لديك معلومات عن سوء استخدام المال العام، هيئة مكافحة الفساد هنا لحمايتك والتصرف بسرعة وفعالية. القانون يلزم كل مواطن وموظف بالإبلاغ عن أي معلومات جدية أو وثائق تثبت وقوع جريمة فساد، فهذا ليس مجرد واجب قانوني، بل مسؤولية وظيفية ووطنية. بلغ الآن لتحمي حقوقك وتساهم في محاربة الفساد. مع تحيات هيئة مكافحة الفساد.
2: تم دعم إعداد هذه الومضة ضمن أنشطة برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.
3: ألو، مرحبا.
4: ألو،
3: خلص الرصيد.
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: الساعة الآن 7 صباحاً. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية عبر أثير راديو حياة، تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنر الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الثلاثاء 22 من سبتمبر أيلول لعام 2026 ميلادي، الموافق للعاشر من ربيع الثاني لعام 1448 هجرية. إذن اليوم أول أيام فصل الخريف، هيك الأصل بناء على تقسيمات. مبارح كان الاعتدال الخريفي واليوم أول أيام الخريف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فصل خير وبركة علينا جميعا. صباح الورد دكتور أمين.
1: صباح الخير.
0: هي طيبة وزميلنا العزيز محمود إسكندر. أبو عمر يومك سعيد، تفضل.
1: تحياتي لكم جميعا. ما تزال عمليات الاحتلال الدهم والاعتقال مستمرة متصاعدة، والآن الجيش أعاد اقتحام طمون للمرة الثانية خلال الأربع ساعات الماضية. بالبداية كان الاقتحام لمنزل المطارد سامر سمارو أو سمار عفوا، اللي هو المطارد قوات الاحتلال، وهذا الاقتحام أصبح شبه يومي، وأحيانا اعتقال عدد من أفراد أسرته للضغط عليه لتسليم نفسه. ولكن الآن الاقتحام لأحياء عديدة من البلدة، والآن في نقاط تمركز لآليات احتلال عدة منازل في داخل البلدة، وحركة نشطة لدوريات الاحتلال من حرز تيسير باتجاه بلدة طمون اللي واقعة في قضاء طوباس. هذا يعني ما يجري حاليا في منطقة طمون ومحافظة طوباس. لكن نابلس شهدت منذ ساعات الفجر اقتحامين أيضا تقريبا خلال ساعتين. كان الاقتحام الأول ساعة مبكرة تقريبا الساعة الواحدة ونصف فجرا، كان إلى منطقة التعاون وأيضا منطقة نابلس الجديدة ومنطقة الطور. والاقتحام الثاني كان إلى المنطقة الشرقية شارع الماي وحي المساكن الشعبية. في منطقة التعاون تم اقتحام بناية لعائلة لأحد العائلات في هناك، لكن لم نبلغ عن اعتقالات، ولا يعرف هذا الاقتحام له علاقة بعمليات ملاحقة واعتقالات أو استجوابات أو عمليات إشعارات لهدم منازل أو شبيه ذلك في هذه المنطقة التي استهدفها الاحتلال على مدار الأسابيع الماضية، خاصة في عمليات الهدم. في منطقة شارع الماء أيضا تهم عدة منازل، ولكن لم نبلغ حتى اللحظة عن اعتقالات. هذا في نابلس فجرا. في القدس ضواحيها طبعا التركيز بشكل كبير على عناتا والرام وقرية بدو والقرى المجاورة اللي منها اتهم منفذ عملية حلميش. قبل قليل تم اعتقال الشاب جابر عماد حمدان من سكان عناتا. أيضا حدث كان ملفت هو اعتقال المطلوب خباب متروك من منطقة طولكرم المطارد لقوات الاحتلال منذ حوالي عامين، تم اعتقاله بشارع نابلس في مدينة طولكرم. أيضا حدث أيضا غير مسبوق هو اقتحام المستوطنين بأعداد كبيرة لبلدة خلواد شمال شرق رام الله، وكانت المواجهة من يعني من شارع لشارع داخل البلدة. العدد المستوطنين كان يقدر بحوالي 60 أو 70 مستوطن. الأهالي طبعا كانت فزعة من الأهالي بالكامل، رجال ونساء نزلوا على الشوارع واحتكم على المستوطنين، كان يعني مواجهة بالحجارة شديدة. على أثر ذلك الاحتلال اقتحم البلدة وأيضا ساعد المستوطنين على الانسحاب، لأن المستوطنين وصلوا إلى مكان حسب شهود عيال لأول مرة بصلوا داخل بلدة سلواد. عادة المستوطنين بيكونوا على أطراف بلدة سلواد المنطقة المطلة عليها، لكن في هذه المرة
0: دخلوا جوا البلد
1: داخل البلد وبالأحياء اللي عمرهم ما دخلوها. صحيح. داخل بلدة سلواد. هذا فيما يتعلق بعمليات الدهم والاعتقال. فيما يتعلق بالحوادث، آخر المعلومات أنه تقريبا بدأت الحوادث تفتح في نابلس وحتى في رام الله، لكن ممكن بعض البوابات ما زالت مغلقة، وبالتالي الارتباط العسكري بتحدث عن أنه جاري العمل على إعادة فتح كل الحوادث. طبعا بالأمس كان تقريبا أغلب الحوادث
0: مغلقة
1: تقريبا الساعة 6 مساء حتى ساعات الفجر الأولى مغلقة بسبب مسيرات المستوطنين وتشييع جثمان المستوطن اللي قتل في عملية حلميش، وكان في يعني توتر واستنفار احتلال لأنه جاءت على عشية الاحتفالات العبرية في هذه المنطقة. شهدنا أيضا في الخليل إغلاقات الشوارع والمحلات التجارية بسبب الأعياد اليهودية، وأيضا في القدس كان يعني عشرات آلاف المستوطنين على مدار عدة أيام يحتشدون في منطقة حياة البراق وأداء طقوس المدير، وكان أيضا دخول لبن غفير ودخول لنتنياهو إلى مناطق أسفل المسجد الأقصى والتقاط صور تذكارية في هذا الأماكن. وبالتالي كان في تجديدات واضحة في ظل الأعياد اليهودية، وجنين شهدت بالأمس عمليات إغلاقات ووضع بوابات جديدة في عربونة في منطقة حدادة، وهذا يعني أنه الآن أصبح حدث.
0: شفت الصور؟ شفت كان يعني مبارح كان في فيديوهات أبو عمر وهم بيحطوا البوابات في جنين.
1: يعني شوف حتى البوابة اللي مبارح شفناها عند حدادة، يعني كأنه أصبحت حدادة نفسها البلد يعني محاطة بأربع بوابات من حواليها، يعني حتى الوصول إلى المنتجع أصبح الآن كأنه في
0: خطورة،
1: يعني في خطورة أو في صعوبة جدا. نعم. وهذا يعني أنه الآن جنين تم تقطيعها داخليا، يعني من منطقة لأخرى تقطيعها، يعني حدادة قطعت عن قباطية، منطقة أيضا حدادة والزباب دي قطعت عن دير أبو ضعيف وفقوعة وقرى جنوب شرق جنين. فهذا يعني أنه الاحتلال الآن ماضي على التجديدات والإغلاقات الداخلية داخل نفس محافظات الضفة الغربية.
0: إذن الخبر اللي قبل شوي نشر نقلا عن الارتباط العسكري الفلسطيني، تمت إعادة فتح الحواجز المحيطة بنابلس، دير شرف، سرة وعورتة، مع المتابعة لإعادة فتح بقية الحواجز. وفي رام الله تم انتهاء التجديد على مداخل ومخارج رام الله وجميع الطرق في المحافظة سالكة حسب البيان الرسمي من الارتباط العسكري الفلسطيني. هذا الساعة 7:10 يعني من حوالي 20 دقيقة من الآن. يا ريت الإخوة اللي بيطلعوا من نابلس وسامعينا ومتابعينا ممكن يحطونا بصورة التطورات الخارجية أولا بأول. بالنسبة لي حركة المغادرين عبر استراحة أريحة بعد يومين من إغلاق الجسر، هناك طابور طويل من المركبات ودعوات المسافرين للتحلي بالصبر والأمنيات بسفر الجميع. إذن آلاف البشر أو هم آلاف يعني حسب الفيديو.
1: أكون في حفلات ولا فيش حفلات؟
0: والله لا، في بالعقبة، في بالعقبة في احتفالات بالعقبة، وفي كتير ناس يعني
1: الله يهدي بالهم. الله يهدي بالهم،
0: الله يهدي بالهم يا سيدي. احنا مش زعلانين، الله يفرح الجميع ويبسط الجميع، لكن دائما بنقول انه في يعني في ذوق عام يجب مراعاته. هلا يعني لعل واسع. فادية صباح الخير فادية زقزوق، حاليا 7:08 بالضبط. سارة سالك يسعد صباحك، توصلي بالسلام ان شاء الله. اخونا عزت المصري من قبرص صباح الخير. اخونا بسام العاصي، شافي، شمرون، دير شرف، سالك مع وجود الجيش. سالك شكرا، هي صار عندنا مراسلين على الطرق الخارجية. صباح الورد لبسام أيضا وفادية، يومكم سعيد إن شاء الله توصلوا بالسلامة. أسماء إشحادي صباح الخير، أنت راح على بيتها هلا نسمع منك آخر التطورات. أستاذ درار توقان أيضا صباح الخير. أسعد الشيخ شير يسعد صباحك. المهندس يزن جبر أيضا صباح الورد. عصام الشحروري، شادي حنون أيضا يسعد أوقاتك. أخونا عامر فطاير، دكتور سلام البسطامي، أخونا نظمي قناديلو، بنستنى منه تفاصيل عن الطرق الخارجية أولا بأول. تفضل دكتور.
1: طبعا من خلال رصدي للسوشيال ميديا خلال الأربع أيام الماضية، ممكن أكثر موضوع بيسألوا الناس أوضاع الحواجز.
0: طبعا
1: هذا أمر طبيعي لأن تعرف الناس بتنقلوا، سواء كانوا طلاب كمان كان عاملين، وخاصة أنه تزامن الإغلاقات الحواجز مع بدء الدراسة بالجامعات الفلسطينية، وخاصة جامعة النجاح أكبر جامعة في الشمال، وبالتالي بتنقلوا آلاف الطلاب من وإلها، وبالتالي هذا أمر طبيعي أنه نشوف على السوشيال ميديا الأسئلة وأيضا الأجوبة. وهذا إشي مجدد أنه أنت في أي سؤال لأي مواطن لأي مجموعة وضع حال الصرة تل المربع أنك تنشر هذه الماضي، وهذا مسهل هذا جدا. شيك بنلاحظ الجروبات على السوشيال ميديا اللي بتتكلم في موضوع الطرق عليها حجم مشاهدة عالي جدا.
0: صحيح، أنا في ناس بتابعوا بطريقة مرعبة على التليجرام، خاصة اللي بيطلعوا كل يوم. نعم. يعني 3-4 جروبات ما عنده في وصلني وفي جيبني وفي وديني ومش عارف
1: اسمع. حتى انت لما تطلع يلا مع باصات ومع شوفريه يعني بيساعدوا بعض، بتلاقي كل شوفير مر على سره شافه فاضي
0: رن بعت فورا
1: صوره فورا، فبالتالي هذا ايضا جزء من التعاون.
0: نعم، الله يحمل الجميع يا رب. اخونا جمال قناديلو، محمد طبنجي، ابو صبيح صباح الخير، استاذ غسان عامر يسعد صباحك انت وكل المتابعين الكرام. واخونا ابو علي المسيمي ايضا بيسمعنا، بنقول له يسعد صباحك. وطارق القاضي ونضال الجابي ومجوهرات الفيروز صباح الورد، مهدي الحنبلي، أبو مؤمن، أبو سامر النجار، رائد شاهين، سعد قزيح، يوسف حمور، حاتم الخواجة، أخونا علي برهم، أبو حمزة حموز، أبو غالب عنتر، كفى الزيات، نضال درويش، قسوم الشاطر، أخونا سامي دغلس، دكتور عامر الشحروري أخونا. إذن برضو طرق الخارجية الحمد لله سالكة. سامر الحنتولي، كيف الطريق لتركيا أخي سامر؟ هذا لازم أسأله عنه. صباح الخير لحلم التيتي، أم كاظم حموضة، مؤيد جود الله أبو حامد، ندى قاسم جبر، محمود دويكات، سوسن شلبي، عباد المصري، أم رشيد الناصر، ومفرق جيت، صرة زعتر، اللبان سالك، كل الاحترام. جرير قناديلو صباح الخير، ختام العرض يسعد صباحك. وعباد المصري، أبو أنس، عمار زبلة، خالد الصرميتي، أم شاهر، أبو مجدي قرادة، مهدي حدادة، سامر أبو زعرور، روح طبيلة، رائد حمايل، ونجوى الصفدي، يومكم سعيد يسعد صباحكم. وبرضو قطعنا عور تميسر الحمد لله، يسعد صباحك أم إسماعيل. بالنسبة لي عور تاسالك للحين باتجاه الجنوب، فيش جيش على الحاجز. شكرا، شكرا لكم ولكل اللي بيتابعونا واللي بيمدونا في المعلومات أولا بأول. أبو عماد، أستاذ زاهر الششتري، يسعد صباحك. وأبو محمود، أبو وحدان أيضا صباح الخير.

0: إحنا راح تكون معنا بعد قليل يعني ممكن حوالي 20-25 دقيقة السيدة دانا محمود الكخن، وهي مديرة ترخيص دائرة سير نابلس وإطلاق خدمة رخصتك لباب بيتك. دانا الكخن راح تكون معنا الساعة إن شاء الله 47 دقيقة بإذن الله تعالى. خلينا نقرأ الاجتماعيات. انتقل لرحمة الله تعالى المرحوم نضال حرز الله أبو بهاء، والعزاء في ديوان خلة العمود، وللنساء في منزل فقيد الكائن في المخفية عمارة الوفاء بجانب تاكسي العودة. أيضا المرحوم جمال إبراهيم حسين عبد القادر مطر من أهلنا في مخيم العين، والدفن بعد صلاة الظهر من مسجد المخيم، والعزاء في مركز الخدمات. وأيضا الحاج فواز مصطفى الحاج علي أبو مصطفى من أهلنا في حوارة. تفضل.
1: طبعا وردنا الآن أنه في المساكن الشعبية تم اعتقال الأسير المحرر أبو درويش الأسطى. يعني هو طبعا ناشط على
0: سمير
1: الأسطى. سمير الأسطى تم اعتقاله من حي المساكن، طبعا عمره 68 سنة. تم اعتقاله من منزله فجر هذا اليوم، الله يفرج عنه. طبعا هو يعني جريء بمنشوراته على الفيسبوك، الله يفرج عنه. يبدو انه هذا
0: هو بنزل وقال انه الضابط حكى معاه من يومين، ويعني كتب على الفيسبوك. اذا اعتقال
1: سمير الأسطى ابو درويش.
0: سمير الأسطى ابو درويش. ايضا يوسف مزهر ابو عمر وام عمر من تركيا بتابعونا، يسعد صباحهم ويومكم سعيد إن شاء الله رب العالمين. إخواننا في عنا لذكر الدكتور أمين، في عنا شهادة عائلة الشهيد سامي زوايدة، والده هذا اللي قتلوه عند حداد. عند منتزه حداد قبل يومين، وقالوا أنه الاحتلال ادعى أنه كان في طريقه لتنفيذ عملية. نسمع ماذا قال والده.
2: اللي صار أنه شاب مروح على داره سيارته، الاحتلال على الحاجز بلشوا يطخوا بالدم بارد، قتلوه. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. نازح وساكن بالأمريكية، كان عندنا هنا ومروح على بيته، قتلوه بدم بارد. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا قدر شعبنا إن نكون إيش تحت احتلال، وبدنا نقول الحمد لله رب العالمين، اللهم اجعلنا من الصابرين المحتسبين الصابرين. يعني هاي إحنا مش من اليوم، من قبل 48 وإحنا صابرين والحمد لله رب العالمين، ونحتسب هذا كله الأجر والثواب عند رب العالمين. كان حلمه إنه إيش يبني له بيت، يستقر، مرته دكتورة، يكون أسرة، بدي يكون أسرة، يكون زي أي شاب يحلم يكون عنده بيت، يكون عنده أسرة، يكون عنده أولاد، يكون عنده عمله الخاص فيه. لكن الحمد لله على كل حال، الحمد لله رب العالمين. يعني كل شاب بتعلم وهذا بالنهاية إيش بيحلم إنه إيش إنه يكون له عمله الثابت المستقل، يكون أسرة زي أي شاب، يكون له بيت. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
3: الاحتلال بيدعي إنها عملية.
2: يعني الاحتلال دائما مبررات الاحتلال موجودة. يعني أي مبرر يعني ممكن الإنسان يقتلوه بقلب بيته ويقولوا له إنه إيش والله محاولة طعن أو محاولة، لكن الاحتلال دائما مبررات الاحتلال موجودة. والاحتلال يعني إيش اسمه احتلال. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل.
0: يعني إعدام بكل ما تحمل الكلمة من معنى. حسبنا الله ونعم الوكيل. مرة أخرى شاب بعمر الورد راجع على داره، زوجته دكتورة، بده يأسس لأسرة، بتم قتله وادعاء أنه كان في طريقه لتنفيذ عملية. أبو عمر، في إحنا عنا أكثر من موضوع. امبارح كان في تصريحات حقيقة لرئيس الوزراء السابق عضو مركزية فتح محمد إشتية، بيقول فيها بما معنى إنه اللي بيعملوه الناس والتعاضد بين بعضهم البعض أهم بكثير مما تقدمه السلطة، وذلك لأن المؤسسات الرسمية فقدت تماما أدوات المساعدة المالية، وتحدث إنه الحكومة غير قادرة على تقديم أي خدمة في ظل الظرف الحالي. نسمع إله في مقطعين نشروا على منصات التواصل الاجتماعي.
4: بعت لي أحد الإخوان أنه الذين حرقت بيوتهم يحتاج إلى مبلغ $30,000 لإعادة ترميم بيته وإلى آخره. بصراحة لم يقدم له أي شيء يذكر إلا ما قام به المتطوعون من أهل البلد، مساعدات هنا وهناك، ولكن أعتقد أنه الناس لما تأتي اللحظة الروح التعاضد بين الناس هي أهم من ما تقدمه السلطة للناس، لأن السلطة فقدت أدوات المساعدة خاصة الأداة المالية، لكن معنويات الناس. إحنا قبل تأسيس السلطة أنا عايش بالبلد، وبالتالي الروح المعنوية وروح الصمود ما كانت محتاجة المؤسسة الرسمية، ولكن كان هناك منظمة التحرير في الخارج التي تعزز صمود الناس بالروح المعنوية. لكن عندنا رواتب ولا عنا بنزين ولا عنا أفق سياسي ولا عنا إمكانيات ولا قادرين نساعد الناس. مواطنين المستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس اليوم 881,000 مستوطن، ويشكلوا 26% من سكان الضفة الغربية.
5: كان تتخيل.
4: وفي مناطق سي كل 3-4 مستوطنين قبالهم واحد فلسطيني. لا عنا رواتب ولا عنا بنزين ولا عنا أفق سياسي ولا عنا إمكانيات ولا قادرين نساعد الناس. مواطنين المستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس اليوم 881,000 مستوطن، ويشكلوا 26% من سكان الضفة الغربية.
5: كان تتخيل.
4: وفي مناطق سي كل 3-4 مستوطنين قبالهم واحد فلسطيني. لا عنا.
0: يعني لما شخص بوزن محمد شتيه مركزية فتح وكان رئيس وزراء سابق بيوصل لهاي النتيجة، هو لازم يواصلها من زمان. لكن يعني أبو عمر مقابلة كالنار في الهشيم انتشرت إله، هو يبدو هو بودكاست كامل، إذا قدرنا نوصل إله في رابط ممكن إنه ننشره إن شاء الله رب العالمين.
1: هو بالفعل يعني توصيف من شخصية رفيعة المستوى فلسطينيا، وبالتالي يعني على الأقل المواطن يشعر أنه الوضع المؤلم مش هو بس توصل له، حتى المسؤولين وصلوا هذا الوضع المؤلم. وممكن أي إنسان اللي بيلتقي مع شخصيات وخاصة بالإعلاميين والنشطاء وصلوا لهذا القناعة سابقا بشكل قديم جدا، خاصة أنه اللي بيكون معاين على أرض الواقع. أنا قلت لك يعني أنا زرت جنين خلال 6 شهور 3 مرات، يعني مرتين ما قبل الحواجز والإغلاقات، ومرة أخيرة يوم السبت الماضي يعني قبل 4 أيام. يعني الفرق جنوني، شاسع جدا جنوني. يعني انت كنت تطلع من نابلس بعد حاجز دير شرف او ناقص انت
0: كبسه واحد على جنين
1: وتلفها كلها، ترجع يعني تفوت على جنين من جهه قباطيه واليعبد وعرابه، وتلف تطلع طريق الجلمه على عرنونه وعلى جلبوع وفكوع، وترجع على نابلس عن طريق طوباس بدون اي حاجز. الان انت من بين كل قريه وقريه في بوابه وفي حاجز وفي معسكرات ضخمة على الشوارع. يعني أنت بتشعر كأنك أنت الآن جدا. وعلى فكرة الإسرائيليين بيفاخروا هذا الموضوع حتى الآن، سومرش بتكلم إنه زي ما عملت الآن بالضفة بتعمل في الجليل والمثلث في الشمال.
0: صحيح.
1: وبالتالي هذا خطة يعني مرسومة سابقا وبتم تطبيقها ونجحوا فيها بشكل كبير جدا. وبالتالي كلام دكتور شتي واضح جدا إنه وضعنا الآن في أسوأ أوضاعه. هلا إحنا مطلوب منك التالي، نأخذ الإشارات اللي إنا كمواطنين إنه الآن موضوع التعاضد الاجتماعي هذا مهم جدا. يعني زي ما ذكرنا الآن الموضوع طلاب الجامعات وأقساطهم، ما ننتظر من الحكومة لا منح ولا جزء من الأقساط من رواتب الحكومة، لازم إحنا نشتغل مع بعض، نشتغل بأشكال عديدة، ممكن تكون المحسنين بشكل فردي، ممكن تكون جمعيات خيرية، ممكن تكون تداوين عائلات والأسر والعشائر بأي طريقة. لازم
0: يعني في حملة مثلا انطلقت لبسملة
1: المريضة
0: وفي تفاعل في تفاعل. لا شك.
1: عشان هيك يعني المبادرة اللي أطلقها على الرماوي
0: الله يفك أسره
1: يعني هي نموذج إنه في كل مكان نطلع له جدا. هسا المهم جدا إنه إحنا الإيجابيين في البلد نشجع هذه المبادرات، بسملة، الرماوي، أدهم خروبي يرجع لنا بمبادرات أخرى، وبس ما نحط عرقين أمامهم. هذا المهم جدا.
0: هذه هي الله يا ربي يجزيهم الخير، كل حدا بيقدم للبلد. مرة ثانية تذكير بالخبر اللي ذكرته دكتور أمين، اللي هو اعتقال سمير الأسير المحرر سمير الأسطى أبو درويش من منزله في المساكن الشعبية، يبلغ من العمر 68 عام. في عندي موضوع مهم يا أخوانا، من فترة طويلة ومبارح بالتحديد أكثر من تليفون إجا بشكي على أداء أو على وضع العيادات اللي تابعة لوزارة الصحة في نابلس. معظم العيادات بيجي عليها شكاوى، لكن تحديدا ثلاث عيادات بضلوا يتكرر الحكي عنهم. العيادة الوسطى بشارع عمر المختار، عيادة المركز التجاري اللي هي خاصة بتطعيم الأطفال والمواليد الجدد، والعيادة الغربية القرب مقهى الهموز. تحديدا هاي يعني وضعها متهالك، والوزارات وزارة الصحة بتعرف أن وضعها متهالك، والدوائر الهندسية عندهم بتعرف أن وضعها متهالك، والبلدية بتعرف أن وضعها متهالك. ومن زمان كان في دعوات لإما ترميمها إما لتغيير مكان. ترميمها صعب، بناية قديمة جدا جدا الملاصقة، والدرج الخارجي وكبار السن اللي بروحوا، غير الاكتظاظ الهائل اللي موجود، دوام الموظفين، وفي شكاوى أو يعني بلاش هلا هم دول صاروا ناس حساسين، كل ما تحكي بزعلوا. يعني المختبرات ما بعرف نقابة المختبرات بيوم واحد بداوم، وهيك وصلت المعلومة يمكن تكون مش دقيقة، فإذا في أي توضيح الطب المخبري يعني يا ريت، بس حسب المعلومات اللي وصلت إنهم يوم واحد بداوموا، وبالتالي تخيل كم الناس اللي بتعمل فحوصات وعدد الموظفين القليل اللي بيكونوا مداومين. فهي هاي العيادات صغيرة جدا بمقارنة بعداد المراجعين، البناء متهالك وقديم ولم تفلح عمليات الصيانة. العيادة اللي بروحوا عليها تبعت التطعيم في المركز التجاري، بس اسمعوا من اللي بروحوا، سواء بتاخد الوحدة زلمة باخد ابنه أو بنته، أو الأم بتاخد ابنها أو بنتها للتطعيم، الدرج والمكان مزبوط، حطوا مكيفات فيه من فترة، لكن المكان لا يصلح، المكان لا يصلح. والعيادة الوسطى يعني البناية من أيام أبوي الله يرحمه، وإن أيام إحنا كنا أطفال نيجي عليها، يعني الله يكون بعونهم الموظفين اللي هناك، الأطباء والممرضين والصيادلة يعني غرفتين صغار، ويا دوب الساحة هاي أو اللي في النص هاي الطرقة اللي بدنا نسميها، والناس اللي بيكونوا برا. فيعني ما بعرف، كان في حديث سابق عن بناء طابق، وأنا متذكر إنه أحد المسؤولين في الوزارة طلع وقال بدنا نبني طابق فوق بشارع عمر المختار، بس ما انبنى. يعني التقصير عند الصحة، ما بعرف عند مين التقصير، دور البلدية تساعد. وأظن أنه في كانت حديث في الموضوع، والرئيسة البلدية حكت في القصة أنهم جاهزين يكملوا. فيعني إذا المبلغ اللي بنحكى عنه مثل ما سمعت 15-20 ألف شيكل على التليفون، يعني أدهم الخروبي بيجيب أدهم 100 مرة. فيعني لازم الصحة تتحرك، لازم دكتور رامز دبيكات يتابع ويكون نشيط أكثر في هذا الملف ويرفع. وجاي وفد من فترة على الصحة، أتمنى يكون درس موضوع العيادات، وبعرف إنه في معلومات ممكن تكون مش مؤكدة عن نقل العيادة الغربية المراجعين للمخفية. يا عمي هدول كبار سن وسكان البلد وسكان المناطق هناك، من أين بدك تطلع على المخفية؟ ما هي المخفية ناقصها؟ يعني ما بعرف، هذا المعلومات اللي وصلتني وتأكدت من جزء كبير منها من دقتها، فأتمنى يؤخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار.

0: طبعا انا ممكن نعتبر الكلام اللي حكاه سامر هو يعني قنبله قنبله انه يلا يا جماعه الخير. الحمد لله بنابلس احنا في يعني مسارين انا بعتبر نابلس حققت يوم نجاح كبير جدا، موضوع المساجد وموضوع المدارس. يعني ما في حي الا في مسجد، وبالعكس في المسجد يعني في نقله نوعيه انه المسجد اصبح يخدم مش بس موضوع العباده، موضوع حتى العمل الاجتماعي. فصار في كل مسجد تحتيه في ديوان، وهذا الكلام احنا بنشوف اغلب المساجد انه في ديوان، وبالتالي هذا بيخدم الحي في كثير من القضايا. فبالتالي الان تقريبا كل احياء المدينه فيها مساجد، وايضا كل احياء المدينه فيها مدارس، وفي الان مدارس خلال الطريق. بالتالي كيف نجحنا هذا الموضوع؟ ننجح في هذه الامور جدا. هلا ماشي بقول هذا مسؤوليه الحكومه تبني المقراتها وزاره كذا كذا، بس اذا شايفين في اشكاليه وفي احنا امر بمس كل حياتنا بدنا حدا يبادر الان. والله انا مثلا اياد الوسطى انا بدي اخذها كمتبرع، وانا ماشي بنحط اسمك على انك رممتها انت اضفت عليها، وبالتالي نعمل هذه المبادره. حدا يرفع هذا الراي ونمشي، مره العياده الوسطى، مره العياده الغربيه، مره عياده المركز التجاري. وبالتالي انا المركز التجاري دخلت حتى الدرج، في بعض الدرجات فيها مكسور فبالتالي انت ممكن المراه اللي هي حامله رضيعها تقع على الدرج. فبالتالي هذه المشاهدات بحاجه لحدا يبادرها. يعني احنا لازم نكون الان في هذا الظرف مساندين للحكومه، ما نطلب الحكومة كل شيء الآن. احنا كمواطنين كمجتمع محلي كمؤسسات نشتغل في هذا الموضوع، وناخذ عنوان عنوان، بدناش نكبر حجرنا. ناخذ مرة العياد الوسطى في شارع أمام المختار ونمشي نساند المسؤولين في هذا الموضوع.
1: هذه لازم هي الناس. يعني أنا برجع بقول المجتمع المحلي جاهز، والله إنه جاهز وبيعرفوا إنه جاهز، بس على الأقل يكون في تحريك من الجهات الرسمية المسؤولة، مثل ما ذكر الدكتور والناس كتبوا في التعليقات. أنا نزلت هذا المنشور على صفحتي. أوكي المدارس والمساجد، لكن برضو الصحة مهمة جدا، لازم يكون في اهتمام أكبر بعيادات وزارة الصحة. صباح الخير أخونا جابي سعادة، أخونا ربيع الششتري، شادي صبوح صباح الخير، أبو تيمور، عماد قنادي، لورندا قادري، أم محمود صباح الخير، أبو محمود صباح الخير، وأيضا ريم عامر يسعد صباحك، وعلى صفحة البث المباشر أيضا صباح الخير للمهندس بهاء تفاحة. أخونا أبو عرب بقول الجيش كان عند دار القدح الساعة 4 الفجر بشارع هواش، الحمد لله على سلامتهم. عرفات رشيد صباح الخير، ثائر قواريق، أحمد التمام، غدير السخلة، عبادة المصري بقول في تطبيق اسمه عوين رايح، هذا مخصص للحواجز. أبو حمزة الحلسة بقول الواحد لما يشوف الناس البسيطة اللي بتتبرع، هذا الطفل بحصالته وهذا الزلمة بمئة شيكل، ممكن ما يعيش غيره، وهذا الشاب 200 شيكل، ويسعى ذلك لأجل مبلغ حوالي 2.5 مليون دولار للطفل بسملة. هون بتفكر بتقول طب وهو الواحد من أصحاب المليارات أو في الخارج بيدفعهم، طب ليش هدول الناس مصرين إن الناس البسيطة اللي تدفع وتساعد؟ برجع بقول ما بدنا نعمم، أهل الخير فوق ما تتخيل، والناس اللي بتقدم من أهل الخير بآلافات ومئات الآلافات موجودين، وإذا لا سمح الله رفعوا إيديهم رح تشوف 100 ضعف المناشدات الموجودة. بدرسوا في الجامعات وبيعالجوا مرضى وبيبنوا مؤسسات، هذا الكلام حقيقي أخي أبو حمزة وموجود. هلأ حالة هون حالة هناك صعب إنه نعمم. أم العبد حمد صباح الخير، أستاذ أبو فتحي أنور، منى فتوح الحوح، دكتور حسام خريم، دكتور ياسر أبو صفية، وأيضا أخونا خالد مناع، صبحي حبيشة، رشا جبر، سوسن باكير، يوسف الزمار، رنا كلبونة، ثريا خريم صباح الخير، ورشاد راشد فضة صباح الخير، هيثم قنابيطة يسعد صباحك، شداد الجبوري مثل ما بقول حكى نفس الموضوع، سعد البسطامي، وفاء محمود معنا اتصال. ألو صباح الخير.

0: يا أخوانا، امبارح الشرطة مشكورين بعتوا فيديو للصحافة وللإعلام عن السكوترات، خطورة السكوترات، ومصورين بالفيديو الأطفال والشباب اللي بسوق السكوترات بشكل عشوائي في الشوارع. خلينا نسمع هذا الفيديو.
1: يا جماعة خلينا نحكيها بصراحة، السكوتر صار وسيلة نقل منتشرة بشوارعنا وسهل علينا كثير أمور، بس استخدامه بطريقة غلط ممكن يعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر، وعشان هيك وزارة النقل والمواصلات وجهات الشرطة بيشتغلوا مع بعض على تنظيم استخدام السكوترات ونشر التوعية بين الناس على استخدامها. إحنا مش ضد السكوتر، بس بدنا استخدامه يكون بشكل آمن ومسؤول. لما تسوق بسرعة وتقطع إشارة حمراء أو تقطع الشارع فجأة أو تستخدم تليفونك وانت على السكوتر، انت مش بس بتعرض حياتك للخطر، انت بتعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر. وتذكر دائما ان الشارع إلك ولغيرك، وخطوة غلط ممكن تفرق بحياة إنسان. وزارة النقل والمواصلات والشرطة مع بعض عشان شوارعنا تكون أكثر أماناً للجميع. دمتم بألف خير.

0: إذا موضوع الاسكوترات أنا بعتبره في بعض الأحيان الموت المتحرك، قد ما فيه للأسف إهمال شديد جدا من الأولاد، ويا ما ناس نشروا كتبوا وشفنا صور لأطفال أو أولاد ضربوا بسيارات أو سيارات ضربت فيهم، وهات حلها، لأنه للأسف هاي الاسكوترات لحد الآن ما في يعني إشي رسمي يعتمد إنها مرخصة أو مش مرخصة، فأكيد بوصلك كتير مناشدات.
1: نعم، حتى مناشدات من المواطنين ومن السائقين، سائقين المركبات، لأنه أحيانا يعني بدخل بين السيارات، بتكون السيارة بينها 50 سنتي بدخل بينهن، فبصير إرباك للسائقين ينظر للأمام ولا للجنب، وأيضا سرعتهم خاطفة جدا، أنا بتوقع أنها أحيانا بيكون 70 كيلومتر بالساعة بيكون سائق في داخل البلد. فالشكاوى من المواطنين اللي لعب الشوارع بالأرصفة، شكاوى من السائقين، وأيضا حتى من أصحاب الحافلات اللي بيكونوا الطلاب صباحا من وسط المدينة للجامعة، فبكون تنقلاتهم يعني كثير خطرة جدا، وبالتالي هذا الأمر بحاجة لتدخل إما من الأهالي أو حتى من الشركات اللي بيعتمدون لعمليات النقل.
0: ممكن ضبط سرعتها، ما يعني أحد الأشخاص قال هاي الاسكوترات والبسكليتات يمكن ضبط سرعتها 40 كيلو 20 كيلو، ما بعرف قدي يعني، بس يمكن ضبط سرعتها بدل ما هي تكون متحركة بهذا الشكل المرعب. دكتور
1: طب بعدين ممكن في دول أوروبا موجودة إلها مسار مختلف عن مسار الشوارع، فهون بدنا نظام يشرع قوانين ويتم تطبيقها على الناس بحذافيرها، وهذا كلام مطلوب طبعا من الجهات اللي بتشرع وأيضا من الجهات التنفيذية خاصة الشرطة في التعامل مع هذا الأشخاص.
0: نعم، في كمان فيديو للناطق باسم الشرطة لؤي رزيقات حكى عن بصراحة يعني ضربة ماكنة نفذتها الشرطة بحق تجار المخدرات وضابطين حبوب مخدرة بقيمة 10 مليون شيكل في بيت لحم. خلينا نسمع.
2: مخدرات بقيمة 10 ملايين شيكل ضبطت في حالة واحدة، يعني هذا مؤشر خطير.
3: بالتأكيد أنه مؤشر خطير، ولكن الأهم أنه تم ضبط هذه المواد وتم إحباط هذه الصفقة وهذه المحاولة اللي هي تزيد عن 10 ملايين شيكل في مجملها، حبوب مخدرة بأنواع مختلفة وبخطورة عالية على حياة المواطنين، كان من يسعى لترويجها في محافظة بيت لحم قراها ومدنها ومخيماتها والمحافظات الأخرى. 214,000 حبة من الكبتاجون وكذلك من الترامادول، وهذه مواد خطيرة، هذه مواد تؤدي إلى مضاعفات في جسم الإنسان، يسعى تجارها لإيصالها إلى أكبر عدد ممكن من الشبان والرجال والنساء بهدف جمع المال. يعني أخي محمد تخيل،
2: من أين وصلت؟
3: وصلت من خارج المحافظة بالتأكيد، وأشخاص من خارج المحافظة، ونحن لا نصنع هذه الحبوب ولكن تأتي من خارج الوطن، يحاول البعض إدخالها. لكن تخيل أخي محمد لو قدر لا سمح الله لهذه الكمية أن تنتشر ويتم ترويجها لتعاطاها ما يزيد عن 20,000 متعاطي مستمر في تعاطي الحبوب، وتوقعاتنا أنه كان دخل 5,000 مواطن جديد على خط تعاطي هذه المواد. تخيل هذه الأعداد المخيفة إن لم تكن
0: يعني حقيقة إنجاز ترفع له القبعة بضبط هاي الكمية الهائلة، وأكيد الشرطة بتكون تعاونت مع كل الأجهزة الأمنية للوصول إلى هاي العصابة اللي بدها تدخل 214 ألف حبة مخدرة. وللأسف بدي أحكيها، أكيد لهم زباين، يعني أكيد مش مدخلينهم يعني يحطوهم بالتلاجة، بدهم لهم زباين، وهذا برضو بتطلب إنه يكون في ملاحقة أكثر للتجار الصغار وللناس اللي بتعاطوا. بصراحة دكتور الأمر مرعب.
1: والإشي الأخطر، فتوقع في تصريح تاني للشرطة إنه في ظاهرة إنه جزء من الترويج بيتم خلال البنات. وهذا الكلام خطير جدا، لأنه بتعرف اليوم الصبايا المراهقات
0: صار. أنا شفته بس ما انتبهتش، ما سمعتوش.
1: وأيضا كان في إنه وبين الجامعات، وبالتالي هذا الكلام لازم يكون حرص للأهالي الآن، إنه ما يعني أي بنت تصاحب أي بنت لازم يكون تأكد منها. سهرات بالليل يكون في قيود على ذهاب البنات فيها بالليل. أيضا العلاقات في الجامعات تكون أيضا مضبوطة من قبل الطالبات، مش مع أي بنت غريبة تتعامل معها. وأيضا الأماكن اللي بتكون فيها سهرات تكون البنات حذرة في التعامل مع ما يقدم فيها من مشروبات أو مأكولات أو شيء شبيه.
0: يا إخواننا مرات في ناس انشطبوا بسبب حبة. نعم. حطت له في العصير. ذكرا كان أو أنثى، دشر بالشوارع. خلص رسمي يعني، ضربت له عنده الجهاز العصبي، ضربت له دماغ من إنسان عاقل بالغ، هي داشر بالشوارع. مع كل الأدوية ما بتعالج. ففعلا اللي بيحكيه الدكتور أمين خطير، وحسبي الله في اللي بضر الناس، وحسبي الله في اللي بيستخدم هذا الإشي للإضرار في الناس. في خلاف بينك وبين شخص ذكر كان وإنثى، أنك تروح تحط له حبة في العصير، هاي طامة كبرى ومصيبة كبرى. وبرجع بقول الشرطة تشكر على هذا الجهد الجبار اللي قامت فيه. صباح الخير لأخونا باسل كتاني، مجدي سمارو، أخوي أيمن خالد، دكتور ماهر أبو زنت، باسل حدادة، صباح الخير، أستاذ غسان شراقة من إسطنبول بسمعنا، يسعد صباحك. وأيضا هيثم قنابيطة، يسعد أوقاتك مرة تانية. وعنا وفاء محمود، الحاج أبو عمار عليوي، يوسف الزمار، بول سكوتر أو بسكليت الكهرباء وسيلة نقل، وسيلة نقل ساعدت كتير من الناس بالخاصة أصحاب الدخل المحدود، أنا مع عمل مسالك خاصة لهم. هو فيش مسالك خاصة للبشر يا زلمة، بدك تزعلني منك يا يوسف، خليها على الله. بقول في الإمارات لهم مسالك مخصصة في شوارع سكوترات أو بسكليتات، خليها على الله. بس برقوا مع هيك مقترح مش غلط. أشرف قنابيطة، يسعد صباحك. وأيضا أستاذ عماد حجاوي بقول سبق واقترحت أن تقوم الشرطة بتوقيع كل صاحب سكوتر أو ولي أمره على تعهد. تعرف يا أبو العبد كم سكوتر فيه في البلد؟ تعرف كم محل اليوم مسترزق وبيفتح فاتح في كل الأحياء؟ صار يا بيصلح بسكوترات يا ببيع يا بيأجر. أنت متخيل كم، يعني كم هائل، كم هائل، لا أبالغ، عشرات الآلاف يجوز موجودة، مش مئات، عشرات الآلاف. ومع هيك بيقدروا يروحوا لأصحاب المحلات الشرطة وتتخذ الإجراء المناسب، إما بضبط السرعة وإما بتوقيع بتعهد لهذا الموضوع. هاني فيض، يسعد صباحك. وأيضا دكتور غسان المصري أبو سيد بقول صباح الأمل ونحو رأي عام ناضج لتغيير الأوضاع وحماية الوطن، نسأل الله ذلك. أشرف بقول المفروض أنه كل سكوتر أو دراجة هواية خطوط خاصة بالشوارع، بس ما هو يا عمي برجع بقول فيش خطوط للبشر. قبل أقول لك، لنا نأخذ الضيفة، نرينا على ضيفتنا العزيزة دانا محمود الكخون، وهي مديرة الترخيص في وزارة النقل والمواصلات. نشوف نسألها إذا في أي إجراء عن هي، غششناها أول سؤال إذا سامعتنا، بعدين بدنا نحكي عن خدمة رخصتك لباب بيتك، يعني أي حدا ممكن نشوف من داره ممكن يرخص أو يتصل يعني، وكيف الآلية لإيصال الرخصة إلى باب البيت.

0: صباح الخير سيد دانا، يومك سعيد إن شاء الله.
1: يسعد صباحك سامر وصباح كل المستمعين.
0: كيف أصبحت إن شاء الله إنك بخير؟
1: الحمد لله.
0: الله يسعد أوقاتك. خلينا بس قبل ما نسألك عن موضوع الرخصة، كثيرين بيسألوا هل الوزارة النقل والمواصلات متابعة لموضوع الدراجات الكهربائية والسكوترات؟ يعني هل في أي إجراء عندكم بترخصوها بترخصوهاش بإنك مديرة الترخيص في وزارة النقل والمواصلات ولا كيف؟
1: لا، ما الدراجات اللي هي سكوترات.
0: السكوترات
1: لا، ما إلها ترخيص عندنا بوزارة النقل والمواصلات، بس الشرطة أنا بعرف متابعة الموضوع بشكل حثيس يعني.
0: نعم. طب يعني لو صار حادث بين سكوتر وسيارة عادية، بالقانون في مين بتحمل المسؤولية؟
1: السكوترات مش داخلة بقانون المرور ولا بقانوننا عندنا ولا عندنا بالتعليمات أو الأنظمة بوزارة النقل والمواصلات
0: نهائيا.
1: يعني ما إلها السكوترات أي وجود عندنا، ما إلها.
0: طب ما في هيك مقترح بسبب ازدياد عددها ترفعوا للوزارة للوزير لرئاسة الوزراء انه يا جماعة الخير هاي صارت اكتر من البشر وسيلة نقل بالمحصلة؟ صح
1: صحيح صحيح. احنا يعني هذيك المرة طرحنا الموضوع من خلال مدير المديرية، وان شاء الله انه يكون في له متابعة، نلاقي حلول يعني جهات الاختصاص انها تلاقي له حلول.
0: نعم. بوصلك شكاوى على هذا الموضوع؟
1: بصراحة عنا الدائرة لا. صراحة يعني
0: بس
1: هي الشرطة أكثر إشي اللي متابعة الموضوع أكثر منا.
0: بالنسبة لهم الشرطة، أما أنتم ما في عندكم ترخيص إلها؟
1: لا لا أبدا، ما عنا ترخيص للسكوترات
0: نهائيا. هل قانونيا ممكن الدراجات الكهربائية البسكليتات اللي على الكهرباء الأكثر من السكوتر الصغير هذا برضو ممكن تترخص ولا بنفس الوقت لا؟
1: بصراحة يعني في اقتراحات حول هذا الموضوع بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإن شاء الله يعني لقدام نطلع بحل يكون آمن للمواطنين
0: بإذن الله رب العالمين. خدمة رخصتك لباب بيتك،
1: أيوة
0: احكي لنا عنها.
1: رخصتك لباب بيتك هي عبارة زي ما حكيت من قبل نتاج مشترك بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الوطني والبريد الفلسطيني، بهدف أنه نسهل الخدمة الحكومية للمواطن ويستفيد من التحول الرقمي بتقديم الخدمة بطريقة أكثر سرعة وكفاءة. طبعا وزارة النقل والمواصلات كانت سباقة برقمنة هذا النوع من الخدمات بجهود ومتابعة من معالي المواصلات الدكتور محمد الأحمد.
0: احكي لنا عنها أكثر يا دانا، يعني أنا أترك لك المجال، احكي لنا شو هاي الخدمة، كيف بتتم، كيف بيشاركوا فيها الناس؟
1: هي عبارة أنه نحول الإجراءات التقليدية لخدمات رقمية بتسهل الحياة على المواطن. يعني من خلال منظومة حكومتي بيقوم المواطن بتنزيل تطبيق حكومتي من أو قبل، بيختار الخدمة الخاصة فيه طبعا بعد ما يستوفي جميع الشروط الخاصة بمنظومة حكومتي، بيقوم باختيار. هو عبارة منظومة حكومتي هي عبارة عن عدة وزارات، بيختار وزارة النقل والمواصلات، بيقوم باستيفاء البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها، وبيختار تجديد رخصة القيادة، بيختار مكان توصيلها، وعن طريق البريد الفلسطيني بتوصل الرخصة مقابل شكل واحد لمدة 6 شهور.
0: أنا مواطن بقدر أنزل تطبيق حكومتي اللي هو على المحمول، بدخل بختار الوزارة ومن خلالها بروح على الرخصة وبعبي الابليكيشن، وين بدكم توصلوا لي اياها؟
1: بتعبي البيانات الخاصة بتجديد رخصتك، بتأكد يعني التطبيق هو آمن ومحوكم بشكل كامل، بتأكد التطبيق من صحة بياناتك كاملة، وبتختار مكان التوصيل، وبقوم البريد الفلسطيني بتوصيلها خلال مدة أقصاها 3 أيام.
0: نعم.
1: مقابل شكل واحد لمدة 6 شهور.
0: نعم. طب سؤال، هاي بتشمل وين؟ كل محافظات الوطن؟
1: كل محافظات الضفة. صحيح.
0: نعم. يعني أي حدا بيقدر يعبي هذا بيسهل عليه مثلا أنه ما يجي على المديرية؟
1: طبعا طبعا، هاي الخدمة يعني سهلت كتير على المواطنين، يعني بشكل عام لمسنا تقبل إيجابي.
0: ما بعرف مين اللي برن، رجاء خاص إخوانا اللي برن على التليفون.

0: التقليدية وما تنسى إنها بتخفف ازدحام في دوائر السير، أو إنه المواطن يجي يتغلب بالصف أو يعطل يوم من شغله ويتحول. يعني إحنا عمالنا منعيد تصميم الخدمة لحتى نسهل الحياة على المواطن
1: ضمن الحكومة الإلكترونية.
0: صحيح، وطبعا هي آمنة بشكل كامل.
1: يعني عندنا بعض الأسئلة. أخونا محمد زهران حسونة بصبح عليك، بيقول كبار السن بلزمهم فحوصات، كيف آلية التعامل وهم أولى بالاهتمام والتخفيف عنهم؟ فحص نظر وسكر وقصص مديريات الصحة وتراكم فوق بعض، هل هذا أنتوا بتطلبوا أوراق معينة؟
0: هلا عندنا الرخصة الشخصية فوق العمر 65 تحتاج فحص طبي. بحتاج فحص طبي.
1: بيعطوا ورقة وبيعطوا ورقة بسكنرها وبدخلها؟
0: لا، يعني هو بتوجه لمديرية الصحة بيعمل فحص طبي وبيجي عندنا دائرة السير على أساس إحنا نجدد له الرخصة الشخصية الخاصة فيه. بس أحكي لك شغلة مهمة سامر، يعني التحول الرقمي هو مسار متدرج، يعني ومنراعي إنه جميع شرائح المجتمع. فلقدام لما المواطن مثلا يتعود على رقمنة هاي الخدمات، لقدام ممكن يصير في تنسيق بين منظومة حكومتي ووزارة الصحة تخفف على المواطن هذا العبء في الانتظار وإنه يستنى دوره بالصحة ويجي على دائرة السير. فهاي كلها لما المواطن بيتعود عليها عن جد بتسهل حياته.
1: نعم. أخونا غسان عامر بيسألك كيف سيتم ذلك للطالب الجديد لأول مرة؟
0: هلأ شوف، سائق جديد، وهي على فكرة شغلة مهمة عندنا كمان، إحنا على تطبيق إيسداد المربوط بالأبليكيشن البنوك، تمام؟ عن طريق تطبيق إيسداد في خدمة رسوم الفحص النظري. رسوم الفحص النظري شو هي؟ هاي التئوريا، هاي رسوم التئوريا، يعني بيقدر الواحد يقدم طلب التئوريا برضه يدفع الرسوم عن طريق منظومة إيسداد. هلأ الرخصة الشخصية لأول مرة لازم يجي على دائرة السير.
1: نعم، لازم يجي الطالب أول مرة.
0: لأنه أحيانا بيصير في غلط ومرأنا فيها إنه المواطن بفكر الرسوم الفحص النظري هي تبعت سائق جديد. لا، سائق جديد أنت لازم تيجي على الدائرة، لأنه إحنا لازم نتأكد من بياناتك، نتأكد من شخصك، ونقوم بطباعة الرخصة إليك. فيما بعد بتقدر تستخدم التسجيل عن طريق التحول الرقمي.
1: نعم. طيب الناس اللي برا البلد بيقدر يجدد رخصته كمان؟
0: اللي برا البلد؟
1: آه.
0: هلا إذا كانت الرخصة مش مقيدة بفحص طبي، مش ما عنده مخالفات، طبعا بيقدر يجي أي حدا من عائلته قريب درجة أولى ويجدد له إياها، ما في أي مشكلة.
1: من خلال الخدمة هو بيقصد؟
0: لا، بيقدر من خلال الخدمة طبعا بيقدر ينزل منظومة حكومتي، بيقدر يجي حدا طبعا يستلم له إياها من
1: أو يحط منها. عنوان معين ويستلمها حدا مكانه.
0: ايوه، بالضبط.
1: تسديد الرسوم كيف؟
0: عن طريق الحسابات البنكيه، الايبان تبع البنك.
1: عن طريق الحسابات
0: البنكيه، يعني يتم اقتطاع رسوم الرخص عن طريق الحسابات البنكيه.
1: يعني بده اكيد فيزا معناته على الحال.
0: بده فيزا.
1: يعني
0: عشان عنده حساب، هو
1: بده
0: يعني
1: حساب بنكي، عنده حساب يعني زي اي تطبيق تاني، زي اي تطبيق تاني بدك تشتري اي غرض بده يكون معك رصيد في البنك ومن خلاله عن طريق الفيزا، صح؟
0: صحيح، صحيح طبعا.
1: نعم. طيب أخونا أبو غالب بروح تجدد رخصة القيادة، طلبوا الدفع فقط عن طريق الفيزا ولم يستقبلوا الدفع كاش، هي كتير يا دانا بتوصلنا هاي الملاحظة.
0: شوف أحكي لك شغلة، إحنا هلأ أنت بتعرف أنه في توجه حكومي كامل لرقمنة الخدمات.
1: نعم.
0: إحنا بنتعامل مع يعني مع الموضوع كجزء من تحديات التحول الرقمي، مش كعائق، مش يعني مش عائق أمام المواطنين. طبيعي يكون في تفاوت بجاهزية المواطنين ووسائل الدفع الإلكتروني، بس إحنا ما أغلقنا الباب بشكل كامل سامر. يعني ما في حدا إجا دائرة السير، صح إنه البنك يعني بيشدد على موضوع الفيزا، بس ما في حدا. مثل المبارح كان عندنا أزمة كتير، ما حدا مشي، يعني صح إنهم أصروا على الفيزا بس الكل مشي بالآخر، دفعوا كاش. اللي ما معاه فيزا دفع كاش.
1: اللي ما معاه لازم يدفع كاش عادي.
0: يعني
1: انت معطية تعليماتك دانا الكخون لأي حد على الصندوق، لأنه في ناس بقولك مجبريني أدفع على الفيزا، أنا بديش أدفع بالفيزا، معيش فيزا يا عمي. بيقبلوا شي رخصوا له ولا برخصوا له؟
0: لا بنرخص احنا يعني احنا جهة، احنا وزارة نقل المواصلات عندنا بنك، احنا جهة منفصلة عن البنك. بس احنا بنخبر المواطنين انه الدفع عن طريق الفيزا عشان نعود المواطن بشكل تدريجي، لأنه من هون لنهاية العام رح يتحول كل شيء عن طريق دفع عن طريق الفيزا. بنحاول نعالج الموضوع بشكل تدريجي، يعني بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

0: هذا الموضوع لتوفير حلول وخيارات أكثر مرونة للمواطن يا سامر.
1: يعني بتعرفي الناس سامعينك يا دانا يعني بيقولوا لا مصر، أحد الإخوة بيقول أرجو تذكر اسمي، موظف البنك المفروز لدائرة السير يصر أخ سامر فقط عبر الفيزا.
0: صحيح صحيح، في إصرار على أخذ الفيزا وحق الأولوية للي معاه فيزا، ولكن يعني إذا زي بيحكوها إذا ضاعت السبل لا بيدفع كاش. يعني بالنهاية
1: ما بتطلعوا يعني إذا جاي يدفع بزبطش اللي يدفع، يعني عادي ما بتيجي تقولوا له ممنوع.
0: لا لا ما يعني مبارح كثير مشينا كثير، يعني مش أنا يعني مش إحنا مش وزارة النقل والمواصلات، البنك يعني مش كاش بالنهاية، يعني المواطن اللي معاه فيزا. بس إحنا زي ما حكيت لك في عملية تحول تدريجية مع مراعاة احتياجات جميع المواطنين.
1: طيب هذا الموضوع إذا أنت بتأكدي عليه إنه الدفع يمكن، لأنه الناس بعتين إنه
0: حق الأولوية للفيزا. طبعا هذا توجه حكومي مش بس من وزارة النقل والمواصلات، توجه حكومي لرقمنة الخدمات، الحق الأولوية للي معاه فيزا. بس إذا ضاقت السبل بالمواطن أكيد مش رح يطلع من الدائرة وهو مش ماخذ خدمته وبيدفع كاش.
1: يعني هذا الموضوع إذا أنت بتأكدي إنه هلأ أي مواطن بيسمعنا راح على الوزارة بده يجدد رخصته أو يعمل أي إجراء، الدفع الأولوية للفيزا ما معه بدفع كاش.
0: أيوة، وفي كتير يعني دبروا حالهم، مثلا حدا معه فيزا أعطاه كاش دفع فيزا، أخوه أمه أخته، يعني كتير في ناس دبرت حالها ودفعت عن طريق الفيزا.
1: طيب إذا معناته برضو ناس بيسألوك عن سير العمل داخل المديرية، يعني هل الإجراءات سلسة؟ أخ سامر بعض الناس قالوا إنهم قعدوا ساعتين في المديرية لعين ما قبلوا ياخذوا منه كاش. أرجوكي ست بحكي للضيف الكريمة إنك تفحصي هذا الموضوع مرة تانية وتتأكدي إنه لا، الموظفين للأسف هي أكثر من حدا. يعني أنا ببعث لك سكرين شوتات، هي واحد كاتب والله ما برضى إلا عن طريق الفيزا، موظف البنك ما رضي إلا عن طريق الفيزا، هي يعني سامعينك وبيعلقوا أعمالهم أول بأول.
0: صحيح صحيح، أنا حكيت لك في عنا تشديد على موضوع الفيزا، حق الأولوية للدفع عن الفيزا. سامر بالنهاية إحنا عمالنا منعود المواطنين من هون لنهاية العام إنه في دفع عن طريق الفيزا، هاي المرة دفعت كاش، المرة الجاي بدك تمشي عن طريق الفيزا. وأنا حكيت لك هذا مش من وزارة النقل والمواصلات، هذا التوجه حكومي كامل لرقمنة الخدمات.
1: نعم. إذا هذا الموضوع حسم إخواننا، والتذكير مرة أخرى هي بتتحدث عن خدمة رخصتك لباب بيتك، تقدر تدخل على الابليكيشن تعبي المعلومات كاملة وتختار وين الرخصة توصلك، وخلال 3 أيام بتوصل من خلال البريد
0: الفلسطيني. وعندنا كمان شغلة سامر، إنه بيقدر يجدد رخصة المركبة عن طريق تطبيق إيسداد، ويتوجه عند أي دينامو ويطبعها ويتم إجراءات الفحوصات الفنية لها وختم الصلاحية.
1: نعم، تعرفي إنه الناس برضو عمالهم ردوا رجعوا وبيحكوا عن موضوع السكوترات، يعني لأنه استغلوا وجود حضرتك معنا على الهواء وعمالهم بيقولوا إنه يا أخ سامر ندفع أو أرجو إنها تدفع باتجاه ترخيص هاي السكوترات. دكتور عامر الشحروري مثلا بقولي أخ سامر الإصابات الشديدة اللي نتيجة السكوترات قد تؤدي إلى إضمان بعض الأدوية المخدرة مثل الأريكا نتيجة كونها إصابات شديدة قد تكون قاتلة في بعض الحين. هو دكتور عظام يعني بيعرف قديش الموضوع خطير. وبرضه اسمحي لي يعني رحاب دويكات بتقول السكوترات يجب دراستها بشكل جيد خاصة فيما يتعلق بحياة الناس، ودراستها من الوزارة والشرطة وأخذ الموضوع على محمل الجد.
0: إن شاء الله رح يتم يعني الشد على هذا الموضوع السكوترات، ويعني رح أطرح هاي الفكرة للوزارة، وأنا بعرف إنه في جهود من الشرطة عالية في موضوع السكوترات. يعني أنا شخصيا مستاءة من هذا الموضوع، كمان موضوع السكوترات، فإن شاء الله إنه يعني رح أحكي في الموضوع ونشد عليه
1: بإذن الله. أم أمجد بتصبح عليك بتقول لك بدي أجدد رخصتي إلى 5 سنين، كيف بقدر أجددها عن النظام الجديد؟ بزبط ينزل من معاش زوجي موظف بلدية متقاعد؟
0: لا، يعني استخدام التطبيق هو فردي، يعني أنت بتدخلي بياناتك إليك، بيانات خاصة فيك أنت، ويتم اقتطاع مثلا مبلغ التجديد من حسابك أنت.
1: من حسابها
0: هي يعني.
1: طب عفوا، إذا حدا مثلا صار له مش مجدد فترة في بيكون مستحقات؟
0: هلا بتعرف إحنا في الموظفين هلا العموميين بجددوا رخصة المركبات ورخصة الشخصية عن طريق المستحقات، مستحقاتهم الشخصية، ولكن حدا خالص رخصة تصيرها 5 سنين يعني بدفع اللي راح عليه وبقوم بتجديد ال
1: بدفع ال
0: بدفع القديم وبدفع الجديد.
1: عيسى بيسألك إنه التسجيل في تطبيق حكومتي بزبط من خلال رقم دولي؟ يبدو هو خارج البلد. التسجيل في حكومتي بيقدر الواحد يحط رقم دولي في التسجيل؟
0: أعتقد لا ما بزبط. خلينا نتأكد من هذا الموضوع.
1: يعني
0: نتأكد من هذا الموضوع.
1: نعم.
0: إذا بزبط أو لا، لأنه يعني حكومتي هو منظومة فلسطينية، يعني هو لما بدخل الرقم ممكن على فكرة بتعرف لا، لأنه في باسورد ممكن يوصل على البريد الإلكتروني، فأعتقد إنه بزبط. خليه يجرب.
1: نعم.
0: خليه يجرب.
1: طيب. وبرضو أي حدا في أخونا سعد بقول للأسف يا أخ سامر تطبيق حكومتي من أكثر من شهر معطل وخارج الخدمة، منصة حكومتي من أكثر من شهر خارج الخدمة.
0: لا هي أنا عندي
1: شغال عندك
0: اليوم. شغال عندي وبدخل عليه، يمكن هو مش مستوفي بعض الشروط. يعني لازم يتأكد أحيانا، مثلا إحنا بنسجل زي ما إحنا هويتنا الشخصية بالداخلية اسم الأم مثلا، خلينا نفترض اسمها آلاء. تمام. إذا ما حط الهمزة مثلا على الألف ممكن يصير عنده خلل، يعني لازم يحط الاسم زي ما مكتوب في الهوية نفسها
1: لعند ما إنه يزبط ويقدر إنه يفعله بشكل كبير.
0: صحيح.
1: نعم نعم. الله يسعد صباحك يا رب العالمين. شكرا شكرا صباح. دانا وأي ملاحظات أخرى رح أبعث لك إياها أول بأول
0: إن شاء الله.
1: يومك سعيد. شكرا سيد دانا محمود الكخون مديرة الترخيص في وزارة النقل والمواصلات.
0: يعطيك العافية.
1: هافي عمرك. أهلا بك. هم دخلوا الموضوعين ببعض، الاسكوترات وترخيصها، واستغلوا انه ضيفتنا في وزارة نقل المواصلات الاستاذ غسان شراقة بقول اخ سامر عند وقوع حادث بين الاسكوتر والدراجة الكهربائية وبين اي مركبة تعالج الاصابات الجسدية من قبل بوليصة التأمين، اما الاضرار المادية فاذا كان سائق الاسكوتر او الدراجة الكهربائية هو المتسبب بالحادث يقوم هو بتعويض سائق المركبة الاخرى اذا ثبت ان الحق على سائق اسكوتر او الدراجة الكهربائية. طب يعني الشرطة بتيجي بتعمل استاذ غسان هذا الكروكا يعني حتى بهذا الموضوع؟ لدى الطرف الآخر الاحتلال سكوتر الكهربائي يحمل لوحة تمييز ولا يجوز قيادته أو الدراجة الكهربائية إلا إذا كان عليها لوحة تمييز وعقوبتها 750 شيكل ويجب أن لا يقل عمره عن 16 سنة ويحمل أي رخصة قيادة عدا رخصة التراكتور أو حاصل على تؤوريا ناجح. كما على سائق الدراجة الكهربائية وسكوتر أن يقود سكوتر أو الدراجة الكهربائية على المسلك المخصص أو على جانب الأيمن للشارع ويجب أن لا يكون ويجب أن يكون لابس خوذة تحمي عند الوقوع. هاي بيحكي عماله عن موضوع الاسكوترات على أهمية هذا الموضوع لأنه واضح جدا موضوع مهم وكثيرين ناس نعم الشرطة تحقق في ذلك. يعني إذا صار واحد حادث لا سمح الله بين سيارة وسكوتر أو بسكليت كهربائي الشرطة حسب الأستاذ غسان لازم هي اللي تيجي وتأخذ الكروكا. أيضا يعني في ملاحظات نعم على موضوع التعبئة التطبيقي، الناس مصرين انه التطبيق فيه مشكلة ولا يعمل بالشكل الصحيح. على كل حال ملاحظاتكم رح نوصلها اياها اولا باول. في حاجز على عين شبلي للي نازل على أريحة أزمة والمشي بطيء جدا. آخر خبر إخوانا، خبر قرار الاحتلال بهدم بناية سكنية في سلفيت من 75 شقة مش صحيح، أبدا مش صحيح. اللي صار إنه اقتحموها الجيش الإسرائيلي مبارح وأحد الجنود بقول لأحد السكان بقول له هاي العمارة لواحد من حماس ورح يجي يوم ونهدها أو بهالمعنى حاكي له، لكن ما في الورقة المعلقة مش دقيقة. صاحب البناية الأصلي هو باعها كلها وبالتالي يعني ابنه هو الدكتور عمر عبد الرازق الله يفك أسره في السجن، ابنه مبارح صرح بشكل مقتضب إنه البناية بيعت بالكامل مخازن وشقق وإحنا ما إلنا علاقة فيها نهائيا، وتأكدوا من السكان ما في أي ورقة الارتباط وغيره كل الجهات. فبالتالي للأسف مبارح يعني أحد السكان انحكى معه وراح نشر الخبر، فالخبر غير صحيح نهائيا من صاحب البناية الأصلي. نطلع بفاصل، بعد الفاصل نستكمل وإياكم ما تبقى من هذا البرنامج.
2: الساعة الآن 8:00 صباحا.
3: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
6: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
7: بابا.
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: بس ليه يا عبي؟
8: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
9: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
10: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
11: بعد الفاصل حياة هذا الصباح مع سامر خويره.

0: يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، وصباح الخير لكل من يسمعنا عبر أثير راديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. بالنسبة لوضع الحواجز، حسب المعلومات اللي وصلتنا إنها سالكة، المربعة وعورتها وصرة ودير شرف سالكين، هذا من حوالي نصف ساعة حسب الإخوة اللي بعتوا على البث المباشر وكانوا يسمعونا. و بلغونا إنه الحواجز سالكة وممكن تتغير بأي دقيقة. مرة تانية صباح الخير لكم جميعا ولكل المتابعين لراديو حياة، والتعليقات ما زالت بتأتي تباعا على موضوع المقابلة مع السيدة دانا الكخن مديرة الترخيص بالنسبة لموضوع الاسكوترات، وبالنسبة لموضوع أيضا حملة أو خدمة رخصتك لباب بيتك. موضوع رسالة أخيرة قبل ما ننتقل لملف تاني، سكوترات على فكرة أخي سامر، في آخر تعديل لقانون المرور اللي قدمناه للوزارة لاعتماده لتعديل قانون المرور الفلسطيني، تم الطلب لإدخال شروط قيادة السكوتر الكهربائي والدراجة الكهربائية والهوفر، إيش هذا الهوفر؟ أنت أدرى مني أخي محمود، وما شابه من حيث عمر السائق، وهل يجب أن يحمل رخصة قيادة أو ناجح تئوريا ومكان قيادتها في الشارع، وتم رفعها جميعا عن طريق وزارة النقل والمواصلات المصادق عليها من الرئيس، لتصبح قرار بقانون لعدم وجود مجلس تشريع حاليا. هذا الموضوع تقريبا قمنا به منذ عدة أشهر وننتظر منهم الرد. وفي عنا فيديو مهم نسمعه قبل ما ننتقل لزميلنا زميلنا لؤي حجازي، ألا وهو زيارة المحافظ امبارح بالليل لإكسبو النجاح، واليوم راح يتم الافتتاح الساعة 10 صباحا. نستمع لما قالوا.
1: احنا اليوم احنا بجامعة النجاح الوطنية بنجاح إكسبو بالتعاون جامعة النجاح الوطنية ومنطقة رجال الأعمال في نابلس جبل النار، هذه المدينة التي دائما تخرج منها المبادرات الوطنية والاقتصادية والاجتماعية وكل نواحي الحياة. اليوم الانطلاق من الأكاديمية في جامعة النجاح الوطنية لهذا المعرض الثاني في جامعة النجاح، وبدأ في اليوم الأول، حتى قبل البدء كان هناك توظيف ل 83 طلب توظيف استقبالها وتوظيفها. إذن نحن بدأنا بنجاح وسنختم بنجاح. شكرا لجامعة النجاح الوطنية، شكرا لملتقى رجال الأعمال. احنا اليوم احنا
0: 10 صباحا، إذن اليوم إن شاء الله الساعة 10 صباحا افتتاح الإكسبو لجامعة النجاح. خلينا أقرأ لكم الدعوة بشكل نهائي، هي وصلتنا من الجامعة وأيضا من ملتقى رجال الأعمال لرسميا افتتاح الإكسبو إن شاء الله اليوم 10 صباحا.

0: فورا لزميلنا العزيز لؤي حجازي. يسعد صباحك يا لؤي.
1: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: الله يسعد صباحك، طمني عليك، ان شاء الله انك بخير.
1: نحمد الله بصحه وبخير وبعافيه الحمد لله
0: ان شاء الله رب العالمين. اخر التفاصيل
1: يعني سامر، خلال ال 24 ساعه الماضيه 4 شهداء في قطاع غزه، 3 منهم استشهدوا بنيران الاحتلال، يعني اطلاق نار عشوائي او متعمد من قبل جنود الاحتلال في المناطق الشرقيه، سواء في رفح، في النصيرات، وايضا في شمال قطاع غزه. كان الشهداء 3 بنيران الاحتلال. الشهيد الرابع ارتقى بقصف مسيرة إسرائيلية لمجموعة مواطنين في منطقة التفاح، وبالتالي 4 شهداء كما قالت وزارة الصحة خلال أقل من 24 ساعة في قطاع غزة. طبعا عدد الشهداء منذ أكتوبر الماضي وحتى اللحظة، يعني تقريبا سنة منذ ما يسمى بوقف إطلاق النار، وصل إلى 1395 شهيد في أقل من عام، وهو العام المفترض أن يسمى عام وقف إطلاق النار، ولكن يبدو أن الاحتلال ماضي في سياسة قتل الفلسطينيين. وبالتالي نتحدث عن أوضاع ساخنة كانت في قطاع غزة. آليات الاحتلال مستمرة في عمليات النسف والتدمير وإزاحة الخط الأصفر في بعض المناطق، وتهجير الناس بين الفينة والأخرى في مناطق متعددة. وبالتالي نتحدث عن أوضاع ما زالت ساخنة في قطاع غزة، ملتهبة في قطاع غزة، والاحتلال يعني لا يترك ميدان إلا ويخترق فيه وقف إطلاق النار للأسف سامر. أيضا في الشأن الميداني، عندما نتحدث اليوم سيتم فتح المعابر بعد إغلاقها لمدة 4 أيام، كان هناك إغلاق
0: بسبب الأعياد،
1: بسبب ما يسمى الأعياد اليهودية. للأسف طبعا ال4 أيام هذه كانت كفيلة أن تكون صعبة على أهل قطاع غزة، قلنا سابقا مجرد خبر بسيط كفيل بأن يرفع الأسعار بشكل جنوني، أن تختفي سلع من السوق. طبعا كمان المرضى المفروض كان يسافروا في الأيام الأربعة الماضية من خلال معبر رفح لتلقي العلاج في الخارج، أيضا كل هذا توقف. اليوم من المفترض أن يعاد فتح المعابر وأن تدخل شاحنات المساعدات والبضائع، وأن يسمح لمجموعة من المرضى بالسفر من خلال معبر رفح، لكن حتى اللحظة لم تكن هناك إشارة بفتح المعابر. ولكن من المقرر وفق ما يعني تم تداوله ومن خلال هيئة المعابر أنه حيتم فتح المعابر اليوم بشكل يعني المعتاد.
0: طب هذا انعكاسك خلال 4 أيام الماضية شو صار؟
1: يعني سامر، أولا مجرد أن تغلق المعابر، أو حتى يعني خبر أنه ستغلق المعابر، يعني لسه البضائع مثلا بتفوت أو المساعدات بتفوت، هذا كفيل أن أول شيء بعض التجار يخفوا عدد كبير من أصناف السلع، فبالتالي ترتفع الأسعار بشكل جنوني. يعني الشغل اللي كنت تشتريها بشيكل واثنين بتصير ب5-6 شيكل بحجة أنه انفأت في السوق، أو تم يعني تخبئته، أو أنه هذا الاحتلال ممكن يطول فترة إغلاقه للمعابر. طبعا هذا طبعا بسبب أنه الاحتلال دائما سامر بدخل كميات محدودة في من البضائع على قطاع غزة، وبالتالي فعليا مجرد وقت العمل في المعبر ليوم واحد سيؤثر على كمية السلع المعينة في السوق الفلسطينية، هذا وارد. ولكن بعض التجار للأسف بيستغلوا الأمر بشكل سيء، حتى لو كان عنده مخزون من هذه السلع بيضبوا أكثر وبرفع سعره بحجة أنه المعابر مغلقة، وبالتالي هذه السلعة ستشح في السوق حتى ولو كانت يوم أو يومين. هذا أولا. ثانيا في موضوع السلة الغذائية لقطاع غزة، قطاع غزة يعني حوالي أكثر من 95% من الخضار والفاكهة هي استيراد بشكل يومي، وهذه طبعا يعني ما لهاش روح زي ما بيقولوا، يعني ما فيش تلة جهات، فيش يعني تبريد في قطاع غزة، وبالتالي أسعار الخضار والفاكهة بشكل عام ترتفع حتى لو أغلق المعبر، أو حتى لو لم يغلق، يعني بس مجرد إشاعة كفيلة بأن ترفع كيلو
0: بان
1: من 10-12 شيكل ل18-20 شيكل، هذا السعر المعتاد في قطاع غزة. يعني هو في الرخص اليوم البندورة الكيلو 10-12 شيكل، وعندما تغلق المعابر ساعات محدودة بتصير 20 شيكل الكيلو، لأنه طبعا في النهاية هذه الخضار تأتي بشكل يومي لقطاع غزة، وبالتالي كميتها محدودة في القطاع. هذا فيما يتعلق في موضوع مثلا المواد الغذائية والخضار وما إلى ذلك، الأدوية أيضا و الوقود، وحتى دورة الغاز، لأن الغاز بيفوت يوميا لقطاع غزة شاحنتين 3-5 شاحنات، في بعض الأحيان الاحتلال لا يدخل شواحن الغاز، وبالتالي أو شحنات الغاز، وبالتالي هذه السلعة اللي عليه الدور اللي مفروض مثلا يأخذ كل 50-60 يوم 8 كيلو غاز بده يصير 90 يوم، وبالتالي السوق السوداء اللي بيكون الكيلو مثلا 70 شيكل كيلو الغاز الواحد خلال اليومين الثلاثة اللي فاتوا صار ب 85-85 شيكل الكيلو الواحد. في بعض الناس مضطرة لشراء هذه السلع رغم ارتفاع أسعارها، لأنه يعني في بعض الأمور بعض الأسر يعني مهمة جدا هذه، يعني لا تستطيع أن تتجاوز مثلا انعدام خضار أو انعدام الغاز في بيتها، وبالتالي بتضطر بعض الناس لشراء هذه السلع على ارتفاع أسعارها يعني بشكل أو بآخر، على حساب أيضا يعني احتياجات أخرى ممكن يستثني بعض الاحتياجات ويحط أولويات جديدة. للأسف هذا كله مرتبط فقط بخبر واحد، إغلاق المعبر أو فتح المعبر.
0: طيب السؤال المهم، كيف الناس مدبر حالها بالنسبة للمصاري للفلوس؟ يعني
1: سامر فعليا منذ وقف إطلاق النار تراجع بشكل كبير موضوع الدعم والمساندة لأهالي قطاع غزة. أول شيء كثير من المؤسسات الدولية والمساعدة والجمعيات العربية اللي كانت تنشط في قطاع غزة شبه توقفت خدماتها في القطاع، لأنه الناس حول العالم بيقول لك أنه خلاص وقفت الحرب وبالتالي الأمور مشت في قطاع غزة، لكن الحقيقة الوضع لا، قطاع غزة ما زال يعاني يعني مثل أيام الحرب السوداء ويمكن أصعب، لأنه جميع أنواع الدعم توقف، فبالتالي الجمعيات والطرود الإغاثية من طرود مثلا غذائية أو نظافة أو كرامة كل هذه شبه توقفت اليوم في قطاع غزة، وبالتالي صار عبء على الناس أنه تشتري مثل هذه السلع. اليوم في قطاع غزة الناس والموظفين يعني عدة أشكال، عندك موظف السلطة بتقاضى راتبه تقريبا كل شهر أو أكثر بقليل، لكن نتحدث عن 50%، وهذا طبعا في ظل حالة الغلاء وحالة يعني عدم توفر السلع وعدم مجانية التعليم في قطاع غزة، هذا صار أمر صعب جدا على موظف السلطة. أضف إلى ذلك هناك موظفي حكومة غزة اللي حوالي كل شهرين بياخذوا دفعة فقط 1000 شيكل، يعني متوسط دخله الشهري لا يتجاوز 500 شيكل. في عندك آلاف من العمال اللي كانوا في العمل اليومي مثل البسطات والمطاعم وما إلى ذلك، هذول كلهم يعني للأسف صاروا معطلين عن العمل، وبالتالي أغلب الناس اليوم يعني تعتمد على الأكل والشرب من خلال الطرود المساعدات التي تقدم مثلا من الأونروا أو وكالة الغوث أو برنامج الغذاء العالمي أو بعض المساعدات النقدية من المعارف الأقارب. عشان هيك الوضع في قطاع غزة ما زال سيء وبشكل كبير جدا سامر، أسوأ من أيام الحرب، لأنه كان الناس بتقول لك والله أيام الحرب كان يجينا كان حدا يتذكر.
0: برضو بالعفو على الكلمة اسمها معها حرب، يعني الواحد كان بتوقع كل شيء، أما في ظل الظرف الحالي لا حالة سلم ولا حالة حرب، وبالتالي ظروف الناس بتكون أصعب،
1: لأنه بقولك والله كان في حدا يتذكرني، لكن اليوم الأوضاع صعبة جدا. أضف إلى ذلك أنه اللي بيعقد الناس على الأمور موضوع الحوالات البنكية وقرارات مثلا من بعض البنوك أو بعض مثلا قرارات من سلطة النقد بتحجم الحسابات البنكية. صحيح الأمر في غزة صار المال يعني مش واضح الملامح من وين بيجي وكيف بنصرف، وفي بعض الخروقات هذا لا شك موجود يعني، لكن أحيانا اللي بتروح في كيس اللي هو الغلبان اللي بيستنى مثلا 1000 شيكل من حدا 500 شيكل من حدا بتصير عليه متابعة، وأحيانا بتوقف حسابه البنكي بسبب حوالة بين قوسين مجهولة، أحيانا بتكون فعلا هذه يعني الحوالة من حدا حاب يساعد حدا حابب يعني يقدم خدمة، ولكن للأسف أحيانا بتكون هذه بتسبب مشاكل للناس في قطاع غزة. لذلك الأمور المالية في قطاع غزة يعني المستطيع القول أنه اللي قادر يعيش هو صاحب التجارة اللي معاه رأس مال كويس، وأيضا أصحاب عقود العمل للمؤسسات الدولية اللي بيشتغلوا في مؤسسات دولية، هذول يعني نوعا ما هم الطبقة اللي قادرة اليوم تعيش على أو في قطاع غزة. ما عدا ذلك حتى موظف السلطة اللي كنا أحيانا نقول والله أموره تمام، أو حتى موظف وكالة الغوث اللي كان نقول أموره نوعا ما تمام، اليوم كله بدرجات متفاوتة بيعاني من أزمات اقتصادية ويعاني من يعني صعوبة في الحياة في قطاع غزة، لأنه فعليا عدم انتظام الرواتب، بعض الإشكاليات في موضوع تسييل المال أو تحويل المال إلى تطبيق، هذا الأمر أيضا يرهق أهالي قطاع غزة. لذلك نتحدث عن أوضاع يعني ما زالت صعبة، إذا الاحتلال يعني فرج عن الناس في ميدان معين بتلاقيه بيضيق في ميدان آخر لأنه معني أن أهل قطاع غزة يكونوا عايشين تحت الضغط في في في جزئية معينة. يعني يجب أن يكون كل أسرة فلسطينية لديها من المشاكل ما لديها.
0: الله يسعد صباحك يا رب، يومك سعيد، شكرا لؤي، شكرا،
1: حياكم الله،
0: تحياتي، أهلا. يسعد صباحكم جميعا وتحية طيبة لكل المستمعين الكرام. للتذكير، الاحتلال الإسرائيلي اعتقل الأسير المحرر سمير الأسطى أبو درويش من منزله في منطقة المساكن الشعبية. والخبر اللي بيتعلق باختار بناية سكنية بالهدم من 75 شقة في سلفية مش صحيح، غير صحيح الخبر على الإطلاق. وأيضا مستمعينا الكرام، اليوم على الأخبار الدولية، الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد دورتها 81 تحت وطأة الحروب والانقسام الدولي. والكل بيعرف انه الولايات المتحدة رفضت اصدار اذن دخول للرئيس والوفد الفلسطيني.

0: لكن للأسف رئيس حكومة الاحتلال سيحضر إلى نيويورك ويعتلي المنصة ويخاطب العالم في ظل حماية أمريكية كاملة. وإلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصباحية. شكرا لزميلنا محمود إسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياة.

0: راديو حياة هواها نابلسي.
1: تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه كفر حارس بلدة فلسطينية صغيرة بمحافظة سلفيت، بس خلف هالاسم في قصة كبيرة، قصة شعب اختار يضل ثابت على أرضه رغم كل محاولات الاقتلاع. كفر حارس مش بس أرض زراعية وهواء نظيف، هي بوابة للتاريخ، فيها مقامات دينية وأثرية بيحاول الاحتلال يسرقها ويحولها لمواقع يهودية بالقوة، وكأنه بيمحي وجود الناس بالحكي والكذب. فيها مستوطنات ضخمة مثل إرائيل بتحاصرها من كل جهة، وأراضي بتنسرق بدون توقف، بوابات حديدية بتنحط على الأراضي الزراعية كأنها سجون مفتوحة. بس شو عملوا هالناس؟ ما استسلموا، حتى مع التهديدات والاقتحامات الليلية بيكملوا حياتهم، بيزرعوا وبيبنوا وبيعلموا أولادهم إنه الصبر هو سلاحهم. في كفر حارس كل زقاق بيحكي حكاية، كل حجر إله شهيد، وكل شجرة زيتون شاهدة على إنه الجذور أقوى من جرفاتهم. كفر حارس مش بس بلدة، هي رسالة إنه مهما حاولوا يسرقوا التاريخ في ناس هون وفين مزروعين وحكاياتهم ما بتنطفي. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
2: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
4: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: الو وينك؟
1: عالق بالازمه مش عارف اوصل لك
0: يا زلمه. بلحظه على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالازمه ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظه من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
3: اذا كنت متضررا او لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى او بلاغ لدى هيئه مكافحه الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 0562-777-003 أو هيئة مكافحة الفساد.
4: الساعة الآن 9:00 صباحاً.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدراكونافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

عاشق بقول حواديت حواديت كان ليا حضن وبيت وبيت.

0: الساعة الآن 10 صباحا. الفساد ليس مجرد فعل، إنه تهديد لحقوقنا ومؤسساتنا. إذا كانت لديك معلومات عن سوء استخدام المال العام، هيئة مكافحة الفساد هنا لحمايتك والتصرف بسرعة وفعالية. القانون يلزم كل مواطن وموظف بالإبلاغ عن أي معلومات جدية أو وثائق تثبت وقوع جريمة فساد، فهذا ليس مجرد واجب قانوني، بل مسؤولية وظيفية ووطنية. بلغ الآن لتحمي حقوقك وتساهم في محاربة الفساد. مع تحيات هيئة مكافحة الفساد.
1: تم دعم إعداد هذه الومضة ضمن أنشطة برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.
2: أوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يا صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي أس.

0: والياسمين.
1: بدنا نقول يا صباح الورد والياسمين طيب لكم مستمعينا، صباحك القلوب الحلوة اللي دايما مليانة بالخير، صباح الخير للناس الطيبة الموجودين بحياتنا، إن شاء الله صباحكم يكون دايما راحة بال وأيام جميلة بإذن الله تعالى.

طيب مستمعينا الكرام، دائما احنا بحياتنا بنمرق بمواقف، على اختلاف هذا الموقف، يا مثلا هذا موقف بيعمل لنا ألم، بيوجعنا مثل ما بنقولها بالعامية، أو منلتقي بناس بتركوا أثر في حياتنا، هذا أثر مثلا إيجابي أو ممكن للأسف يكون أثر سلبي، وبالتالي إحنا بنكون بين خيارين، إما نسامح الموقف اللي نحطينا فيه أو الأذى اللي سبب لنا إياه سين من الناس ونكمل حياتنا، أو على الأقل نحاول ننسى ونترك كل شيء وراء ظهرنا، نرمي كل إشي عم بصير ورانا. هلأ فعلياً بتحسوا إنه التسامح مش دايماً سهل، والنسيان أحياناً ممكن يكون أصعب من التسامح. سؤال حلقتنا لليوم برأيكم، مين أصعب، إنك تسامح ولا إنك تنسى وتتعايش، وليش؟ على 2379143 أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. سؤال الحلقة لليوم برأيكم، مين أصعب علينا، إنه إحنا نسامح ولا إنه إحنا ننسى اللي صار، وبرأيكم ليش، ليش هذا أصعب من الثاني؟ بدي أقول صباح الخير لأبو شادي، يسعد صباحكم. رافع شاهين، يسعد صباحكم وصباح الخير لجميع المستمعين وطاقم راديو حياة. وأم العبد، طاب صباحكم بكل خير، صباح الورد يا أم العبد، أهلا وسهلا فيك.

إذن مستمعينا الكرام، اليوم موضوع حلقتنا وسؤال حلقتنا برأيكم، مين أصعب، إنك تسامح ولا إنك تنسى؟ أحياناً إحنا بنقول خلص أنا سامحته لهذا الشخص، بس هل فعلاً إحنا قدرنا ننسى؟ وهل فعلاً أصلاً إحنا قدرنا نسامح؟ خاصة في ناس يعني بتعتبر إنه التسامح هو قوة، وبتقول ليش أضل حاطط بقلبي. على 2-3-7-9-1-4-3، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

وفاء يسعد صباحكم وقلوبكم يا رب. صباح الورد يا وفاء، أهلا وسهلا. محمد بيقول، محمد الحروف، يسعد صباحك، صباح الورد، شكرا كثير لك، كلك ذوق. برأيه النسيان أصعب من المسامحة، المسامحة قرار أنت بتاخده عشان ترتاح، أما النسيان مش دايما بإيدك، ممكن تسامح الشخص بس الموقف ممكن يضل ببالك. أحيانا أصعب شيء أنك تسامح بدون ما ترجع تثق بنفس الشخص بنفس الطريقة. صباح الخير على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

كمان ام عامر يسعد لي صباحكم بكل خير ومحبه. صباح الورد. اليوم مستمعينا الكرام كل واحد فينا بمر بموقف معين بظرف معين بطريقه او باخرى، فبرايكم مين اصعب، انك انت تسامح اللي صار معك ولا تجرب تنسى؟ وهل بتحسوا في فرق كتير كبير بين الاثنين ولا لا؟ 2-3-7-9-1-4-3 واكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك. ام العبد بتقول النسيان صعب بس هي بتجرب انها تتجاهل الموضوع. ماجد المسامحة على حجم الإساءة، يعني حتى لو مثلا سامحت هي مش ممكن تنسى. او يعني يسعد صباحكم. وفاء بتقول انه النسيان اصعب بكتير من التسامح. ليه؟ العقل البشري مصمم انه يحتفظ بالمواقف المؤلمة كنوع من الحماية لنفسه، بس انت لما تقرر تسامح بيكون قرارك هذا قرار واعي، وبدك وعي كتير كبير لتقدر تاخده عشان ترتاح. عمار عنبوسي بيقول صباح الخير، الأسى ما بنتسى. صباح الخيرات. 2-3-7-9-1-4-3 واكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: أنين بتقول ممكن الواحد يسامح بس مو ممكن ينسى، يعني حدا قسي عليه وكان قاسي على قلبه. فصباح فل لإلي لرشا والغالي محمود الخراز، صباح الخير. أمير كمان نسامح البني آدم يعني بالك. صباح الخيرات على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. لنفرض شخص قريب منكم كتير، شخص أنت دايما كنت تثق فيه ثقة عمياء وعمل موقف، وللأسف هذا الموقف كان مؤلم جدا، وبعدين إجا اعتذر وقال أنا غلطت بحقك، رح تسامحه وتنسى اللي عمله ولا ممكن تسامحه بس ما رح تقدر تنسى يعني الأسى اللي عمل لك إياه؟ 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.
1: نسيانك صعب أكيد،

0: مرامي عمران، طيب صباح الخير لإلك. بتقول إنه سؤال حلو جدا، التسامح حلو التسامح، بس في بعض الناس بيفكروا إنك أنت لما تبلش تسامحه يعني هذا ضعف، وما بيفهموا إنه العفو عند المقدرة ونيال اللي بيقدر الواحد إنه يسامح ويتجاوز عن الأخطاء. ناخذ اتصال. صباح الخير. صباح الخير.
1: Good morning. كيفك عم غام؟
0: تمام الحمد لله، انت كيفك شو اخبارك؟
1: والله الحمد لله. ما احنا حكينا خلص هلا من هلا ورايح بالجود مورنينج.
0: خلص بنصير نحكي انجليزي.
1: بطلناها
0: خلص. اجاك ولا يهمك، انت ما تقلق.
1: وندرب حالنا.
0: طبعا نعمل بروفا قبل ما تطلع من البلد.
1: بالضبط. شو الاخبار؟
0: والله فضل من الله، الحمد لله.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: دائما وابدا.
1: شوف تستاهل تستاهل.
0: أكيد.
1: أشوف
0: يعني طبعاً. ولوين نروح؟
1: طبحنا بأجواء حلوة هيك، غيوم وفيش شمس، للأمانة الأجواء حلوة جداً.
0: يعني إن شاء الله فصل خريف لطيف عشان
1: يعني
0: نستعد للشتاء.
1: خلصنا الصيف وفتنا بالخريف ورايحين للشتاء.
0: يعني المفروض المفروض.
1: لا خلص وشوف يعني. عندنا بده يجي شوب مش راح يجي لمرة.
0: أكيد طبعاً خلص يعني هلا بالانقلاب صرنا الانقلاب الخريفي.
1: بس موضوعكم. ما فهمتش يعني انت بتسامح ولا بتسامحش ولا
0: لا؟ مش انه انت بتسامح ولا ما بتسامحش، مين اصعب انك تسامح الموقف او الشخص اللي اذاك ولا انك تنساه اصلا؟ تقدر تنسى مثلا؟
1: شوفي هو بنسى وبسامحش اساسا من الاساس.
0: بتنسى وبتسامحش؟ تقدر تنسى عن جد؟ ضلكش حافظ الموقف؟
1: شوفي ما هو بدك ضلك حافظ الموقف، صاحب الموقف هو من حد ذاته مش سائل ولا هام موضوعك. يعني هو لو انه بهمك بهم موضوعك وزعلك كان ما عمل الموقف من الأساس، ليش أنت تضلك مقهور من الموقف تضلك تفكر فيه؟
0: أيوة.
1: فلا أنا ضد إنك تسامحه من الأساس وانسى انسى كله للشخص اللي مقابله.
0: في ناس بتقول لك الأسى ما بنتسى.
1: لا مين قال بنتساش؟ بالعكس العسل بنسى الأسى.
0: ولا شعارات هاي إحنا آمنا فيها بس.
1: يعني. لما تلاقي الشخص المناسب تلاقي نفسك كل إشي برضه. يعني سواء صاحب سواء زوج سواء صديق سواء إيش ما يكون يكون. يعني أنت اختيارك برضه، لما يكون اختيارك سام بده يسممك معه.
0: صح طبعا.
1: اختار العسل بيخليك عسل معه. هذه حياة، اختبارات بدك تمر في كل إشي بدك تجرب كل إشي.
0: بالضبط، برجع لخياراتنا يمكن أكتر.
1: بدك تصاحب القبيح وبدك تصاحب اللي مليح زي ما بقوله.
0: صحيح صحيح.
1: أكيد يعني حياة وماشي، هينا صاحبنا الملايا وصاحبنا القبايا. وصدقت المثل اللي بيقول صاحب الغني بتغمى وصاحب الفقير بتفقر وصاحب السعيد بتسعد، هذا برضه صدقته كله ما كنتش مصدق. ولكن فعليا يعني على حسب صاحبك انت بتروح صاحب ساحب.
0: صح الصاحب ساحب.
1: لا يا اخوان هذا مني لكم، انا شخصيا عبد الله بحكي لكم لا تسامح وانسى على السريع.
0: لا تسامح وانسى على السريع.
1: النسيان نعمة من ربنا اعطانا اياها عشان ننسى.
0: طبعا طبعا النسيان نعمة. صح نسيان نعمة.
1: ويعطيكم ألف ألف عافية.
0: يا أهلا وسهلا.
1: أول ما على هذا الصبح.
0: الله يسعد صباحك وصباحك.
1: وأنا سامحته بالألف ليرة.
0: أخذتهم أنت الألف ليرة؟
1: أخذتهم ولا سامحته يعني بعطي سماح.
0: يخز العين قلبك كبير.
1: سامحته جاهز.
0: الله يسعد صباحك.
1: الله يسعد صباحك.
0: يا هلا أهلا وسهلا. 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك. ام وسيم صباح الخير نغوم وصباح الخير للكل، ولسه ما شافت السؤال. طيب السؤال بيقول مين اصعب انك انت تسامحي ولا انك تنسي؟ على 2-3-7-9-1-4-3 واللايف طبعا الموجودة على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك. نجاة بتقول صباح الخيرات، النسيان غالبا هو الاصعب لانه الذاكره البشريه بتحتفظ بتفاصيل الاذى والجروح العميقه بشكل تلقائي، بينما التسامح هو قرار واعي عمل ارادي بتقدر انك انت تتخذه لما تكون مستعد لهاي المرحله. ممكن انك تسامح وتتجاوز الالم بس غالبا ما رح تنسى تماما، وهذا امر طبيعي وصحي كمان بتقولنا نجاة لحمايتك النفسيه. صباح الخير. وسوسن شلبي عمره الأسى ما بينتسى، وما يعني بتعتقد إنه الإنسان ممكن ينسى الألم وخصوصا من شخص قريب أو حبيب إلا يعيد نفس الأسلوب. ويسعد صباحك أنغام. صباح الورد، ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: صباح الخير أخت أنغام، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا صباح الورد.
2: مشكور جدا، مشكورة جدا على موضوع التسامح هذا الموضوع، يعني جدا يعني بيشغل الناس.
0: الله يسعدك يا رب. كلك ذوق.
2: أخت أنغام، أيوة. أنا بحكيها صراحة، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة يعفي الله سبحانه وتعالى من حقوق العباد.
0: أها.
2: والله سبحانه وتعالى ما بتدخل في حقوق العباد.
0: صح.
2: أنا مش واجبي إني أسامح واحد ظلمني، سوح سمعتي، أكل ورثتي، خلاني طول حياتي متمرمط أولادي. أجي أسامحه؟ لا، الله ما أمرني إني أسامحه.
0: صح.
2: والاختصاص أمام الله يوم القيامة. الناس بتفكرها بالصلاة والعبادة والمسبحة واللحية والدجاجة، لا. هاي حقوق عباد.
0: الألم صعب، مواقف صعبة. صح
2: صح صحيح. هاي حقوق العباد، يجب الإنسان
0: إيش
2: أن يسامح اللي ظلمه. يا بسامحه يا بسامحوش. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من مفلس أن يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج وقد شتم هذا وسفك دم هذا؟ لا يمكن، لا تقبل الفطرة البشرية إنه إنسان ظلمك، إنسان اعتدى عليك، إنسان سوح سمعتك، إنسان خرب بيتك، أن تسامحه تلقائيا.
0: صح صح. في شغلات بتصير صعبة كتير بحياتنا ما بنقدر نمرقها فعليا.
2: يعني دا أسألك سؤال أخت أنغام.
0: أيوة.
2: أخ أخذ أكل الورثة عن أخته، يعني هيك هباء سامحينها هباء منصورة؟ أنت الناس تتذكر على فراش الموت، على فراش المرض، سامحني.
0: صح.
2: طب ليش أسامحك؟ ليش كل الوقت هيك ما تذكرتش الله إلا وقت المرض؟
0: صح مزبوط.
2: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، طول بالك، الله يسعد لي صباحك. أهلا وسهلا. أهلا. أم وسيم بتقول بالأول سؤال كتير بتكرر: معلش ما أنت شايف الدنيا يوم إلنا وعشرة مش إلنا. بالنسبة لإلها بتسامح بس مش من قلبها، خاصة الناس اللي تعمدوا يؤذوها وما تغيروا، ما بتقدر تنسى الأذى النفسي اللي سببوا لها إياه. وصباحكم. فعليا هل أنت بتقدر تنسى ولا مثلا خليني أقول بتقدر تنسى بس ما بتقدر تسامح، ولا العكس؟ على 2379143. نعمان هواش: صباحك ورد وفل أنغام. يا صباح الورد، أهلا وسهلا. كمان بدنا نقول لإمرامي أو باهرة بالأول: يسعد صباحك أنغام. طب بتقولنا اللي بيكذب هذا شو نعمل فيه؟ اللي بيكذب واللي بينقل الحكي، ويعني حكي ما في منه بس غايته يعمل مشاكل، هذا شو بدنا نقول له؟ صباح الخير على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.
3: لسه الدنيا خير يا حبيبي،

0: مستمعينا الكرام، مين أسهل إنك أنت تسامح شخص بيعني لك، شخص يعني قريب منك بس غلط بحقك، ولا شخص ما إلك مصلحة فيه؟ على مين بتعتب أكتر؟ 2379143 فراس بيقول لي الأسى ما بينتسى، اعتماد بتقول لي يسعد صباحك نغوم صباح الورد، هي برأيها النسيان أفضل وأسهل. طب هل النسيان بيجي بسهولة؟ لأنه أنت لما تنسى شخص يعني بتخرجه من حياتك، مش ممكن توثق فيه مثل قبل، ولو سامحته سامحه، بس بينك وبين نفسك لا، خلي في حدود، لأنك لازم تتعلم من التجربة. صباح الخير، ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: الله يسعد لها الصباح.
0: وصباحك يا رب، أهلا وسهلا.
1: والله أنا ما مش مسامحتك، زعلانة منك، بديش أسامحك.
0: ليش يا لطيف؟ الله لا يجيب زعل.
1: لأنك ما بتسأل عني.
0: مين قال؟ والله بفقدك، حرام عليكي.
1: عن جد؟
0: والله العظيم صح، يعني أنا ما رفعت لك تليفون بس بفقدك يعني على الهوى، والله بصبح عليكي. حقك على راسي. يسعد صباحك.
1: أقول لك يا عم، الصحفية بسرعة بتخرج وبتتملص منها.
0: والله إنك غالية وإنتي بتعرفي هذا الكلام.
1: الله يسعد عليكي
0: حبيبتي. يسعد صباحك.
1: بس أنا من محبتي فيك بحكي.
0: بتموني طبعا. بتموني.
1: المسامحة مش سهلة.
0: أقول
1: لك ليه؟ إذا مسامحة بأرصة وأرصتها، بتقول أنت زي ما كان يقولوا أهل من زمان، أرصتها وأرصت القبر ما بسامحها.
0: أيوة.
1: يعني كان بدها توصلني للقبر، فما بسامحها، بداريها
0: صح،
1: بتجاهلها، بعطيهاش أسراري، بحاكيها مرحبا مرحبا، بس ما تحلم إنها أسكت لها في يوم من الأيام. مش خوف منها، لاني ما بقول لك المثل، كبرها بتكبر وصغرها بتصغر.
0: ايوه.
1: اول مره بسكت لها، ثاني مره بسكت لها، ثالث مره بطلع لها الاول والثانيه، بدبها بالثالثه بسكت لها. بدي اقول لها انا سكتت لك، مش خوف بس اختصرت، ولكن انت حسيت حالك انك انت على بتشتغلي، انك انت مبسوطه في اللي بتاذي الناس، بتحكي عليهم، خايفه منك، انها مش خايفه منك، تعالي نفرجيكي. واحد اثنين ثلاثة، انت وانت وانت وانت، ايش متوقع مني؟ اقلب الموضوع علي انا، انت ايش متوقع مني اذا انا اذيتك؟
0: مظبوط.
1: حطي موقفك محلي. اذا ما عرفتش تجاوب، معناتها بتثبت حضورها، ولكن حضورها كان غلط.
0: صح.
1: يا بكون وجودك صح الدافعي، او تحكي، او ما تقدر، اذا بدهم يقولوا لك انت بتحكي بتقدر تواجهي. بواجه عند المواجهه، والله العظيم ما قصدي، ما ليش ما قصديش، ما انت قلتي بواجه. فمعناته انت مش كفو.
0: صح.
1: وبنفس الوقت يعني مش ثقه مصداقيه، والله حتى لو دقيت علي الباب اني بقول لك اهلا وسهلا بدون نفس، لانه بس الواحد يدخل يدق بابه.
0: مزبوط صحيح. صح.
1: شايفة كيف الناس كلها ماكلتها، بس إلها درجات، إشي بسامح إش ورسة، إشي بسامح إش ضرني، إشي بسامح أكل حقي، إشي بسامح برم علي بدون سبب، إشي بسامح خرب بيتي، يعني إلها أسباب.
0: صحيح. صح. حسب يمكن الموقف برضو،
1: قبل ما يتسرع يدرسها. بدك تدرسها، وإذا حطيت على حلقة العتاب بدك تكون أدها.
0: أيوة.
1: يا أما ما تفتح استمك ولا تحكي.
0: خليك
1: سامع، اشتري لا تبيع.
0: أيوة.
1: هاي اللي إجاك هذا السؤال، يعني كتير إحنا منعاني منه. حتى بالوقت الحاضر إحنا في أشياء كتيرة بتدور في مخنا، والله العظيم ما منسامح، وصلنا للفور، وصلنا لكذا، وصلنا لكذا، وصلنا لكذا، وصلنا لكذا، وعند الجد تعالوا شوفونا، وتعالوا وقفوا معانا. طب انتوا وين وقفتوا معانا؟ بداش تسامحكم ولا قادرين نتحملكم.
0: مزبوط مزبوط.
1: هاي اللي جاب.
0: بعين الله، يسعد لي صباحك
1: يا
0: أهلا. أهلا وسهلا فيكي. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

صباح الخير لسكندر، إن شاء الله تكون بعدك معنا على السمع. صباح الخيرات. ونرجع لسؤال الحلقة مستمعينا الكرام. نعمان، صباحك ورد وفي الأنغام، صباح الفل. أريج، أهلا يا أريج، كيف حالك؟ بتقول صباح الوردات والفلات والزهرات وكل أنواع الورود. شكرا يا أريج، صباح الورد حبيبتي، يسعد لي هالصباح. أريج كمان بتقول إنه سؤالنا اليوم حلو كتير، النسيان والمسامحة صعبين جدا. ليه؟ الأسى ما بينتسى، والجرح الكبير يعني بترك علامة صعبة إنه الزمن حتى يشفيها. المسامحة كمان كتير صعبة، بدها جهد من الذات، بدك تيجي كتير على حالك علشان أنت أو أنت يعني تقدر تسامحي. هالشي كمان صعب. الأخ هلأ اللي حكى قبل شوي قبل أم علاء كلامه 100%. يعني هي أو والله يعني الإنسان صعب يسامح كل حدا بأذينا، هي من ناحيتها لا بتسامح ولا تنسى، بس في رب وفي آخرة وقتها بتصف الحسابات. صباح الخير يا أريج، أهلا وسهلا.

2-3-7-9-1-4-3 وأكيد اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. أم أحمد عاصي بتقول يسعد صباحك يا رب، لازم ننسى اللي انعمل حتى نقدر نسامح. في إشياء كتيرة بتحاول تنساها، بس أحياناً في مواضيع بتعيد نفسها وبترجع يعني تتذكرها. يوسف أسعد الله صباحكم. فراس بيقول والله يا أخت أنغام أنتي مقدمة البرنامج، لو واحد ظلمك وظلم أولادك، بس يصير عندي أولاد هلأ بالأول، مش راح تسامحي؟ والله أنا خليتها هيك على التساهيل، يعني أنا بحس إنه مزاجه بتحكم فيه، بس ليش بدي أتعب حالي؟ خلي الواحد يسامح، كلها حياة مرة واحدة منعيشها. على قد ما كان الأذى أنت بتكون مارق بمواقف أصعب، يعني في ضربة بتقويك وبتصير تشوف الدنيا والله ما هي مستاهلة إشي. أسعد الله صباحكم، أهلا يا يوسف. الأصعب إنك تنتسى أو إنك أنت تحاول تنسى. صباح الخير. 2-3-7-9-1-4-3 نجاة بتقول الكسر اللي بالعظم بيجبر، والكسر بالخاطر بدوم. هناك جروح ما بتنزف دم بس بتنزف عمر وتفكير. صباح الخير. عنا عمر بيقول اوعى تسامح شخص شوهك نفسيا، ربنا حكالنا انه احنا نسامح اللي اذونا، بس بنفس الوقت يعني العفو عند المقدرة، واذا كان العفو فاق المقدرة، واذا كان الناس هاي سرقوا منك احلى الاشياء وهدولك حيلك وغيروك 180 درجة لشخص يعني صارت روحه وملامحه تعبانة باهتة وما قدرت ترجع زي الأول، هون العفو بيكون فاق المقدرة. ما تسامح اللي خلاك تفقد ثقتك في الناس من وراء، وما تسامح اللي ظلمك اللي أحبطك اللي أذاك وخرب لك حياتك. ما فيش حدا كريم غير ربنا سبحانه وتعالى. صباح الخير. 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

اتخيلك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اعلن الحبك وفائي ورهان العمر اللي

0: بهي إبراهيم بتقول صباح الفل والياسمين، أهلا يا بهي، كيف حالك؟ من سامح بس الأسى ما بينتسى، وحسبي الله ونعم الوكيل. صباح الخير على 23791143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. هل أنتم من الناس اللي بتتذكروا المواقف اللي بتصير معكم بالتفاصيل، ولا بتقولوا خلص يعني اللي راح راح وبتمرقوا؟ وهل بتشوفوا أنه النسيان أصعب من التسامح ولا العكس صحيح؟ خلينا نشوف الاتصال. صباح الخير.
1: يسعد صباحك من الله.
0: أهلا وسهلا،
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله، أنت كيفك؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: طمنا عنك، صحتك تمام؟
1: والله الحمد لله رب العالمين، بس الليلة والله ما نمت.
0: ليش ما نمت؟
1: اليهود اقتحموا الحارة عنا وقعدوا يصيحوا يحاربوا على
0: إبقى. لا حول ولا قوة إلا بالله،
1: وأنا خايف أولادك بقى.
0: الله يحماهم يا رب ويحمي الجميع.
1: الله يرضى عليك يخلي أمك وأولادك وأهلك.
0: الله يسعدك.
1: آه يا ستي، هل إيش أنت تريد مسامحة ولا إنه
0: ولا إنه إحنا ننسى؟ شو برأيك؟
1: شوفي، هو المسامح كريم، احنا بنعاتب بنشكرهم.
0: نشكرهم.
1: رب العالمين خلقنا النوم وخلقنا ننسى العائل عشان ننسى. بس مش كل شيء انه بسامح او بنكسر شيء، يعني لقيت مثل واحد يعني بقرب تقريبا، الله لا يسامحه ما بينا ولا اخره.
0: يا لطيف.
1: اكل عليك كلمة مسار، ان شاء الله دولة عيني بلاقيهم.
0: لا حول ولا قوة.
1: ان شاء الله بعرف تنهد. لانه حرامي من واحد. كيف بدي اسامحه؟ وبعدين واحد يجي يضرب لك ابنك او جوز بنتك او جوز اختك يجي يضرب او شيء، يقول لك يلا فنجان قهوه. بتروح فنجان القهوه، هذا غلط. هذا انا مسامح كريم، حرام الواحد يسامح ما على مصاري ولا على حصه بني ادم ثانيين.
0: صح صح
1: لما
0: صح.
1: حرام هذا المرض عن الواحد يربي بنته ولا اخته 20 25 سنه يمكن تتجوز بنتك فيها لا تضرب عند أهلك. ليش؟ على هذا بتسامح؟
0: لا طبعا.
1: على أنت تشتغل عشان تاخذي مصاري وتعيشي، ينتصب عليك شو بيكون وضعك؟ ما بتسامحي. فالواحد حرام يقعد يسامح، يعني بش مسامحة بكل شيء يا أختي. فالله يا رب جاهنا بكل واحد، ما بتصحح رب العالمين بهالحيط آخر.
0: صح صح، يعني هي بالنهاية بترجع لقدرة الشخص ويعني الموقف.
1: والله بالنسبة لي ما احنا سامح بن آدم. لأنه هذا تعبي وحق أولادتي. أما الشغلة الخفيفة يعني كلمة صغيرة المسامح كريم. الله يعطيك ألف
0: الله يعافيك ويهدي بالك. أهلا وسهلا على 23791143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.
2: انسى انساني ما تقولش

شو قديمة هالأغنية يا يوسف، شو خطرت على بالك؟ إذا بزبط يعني، ولو نوع من الفضول بزبط تشاركنا بشوية ذكريات. بس يعني اليوم عنا جندي مجهول بالهندسة الإذاعية، مش مساعد، فصباح الخير لمساعد. بعدين منكبرها لما نقولها مساعد. إحنا أم أيمن، يسعد صباحكم وعطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا وسهلا، شو برأيكم مين أصعب علينا، نسامح ولا ننسح؟

0: في شخص بحياتكم، خلينا أقول هيك مستمعينا الكرام، نفسك تسامحه بس أنت لسه مش قادر؟ مش ضروري نعرف اسمه يعني طبيعة الموقف، بس هل فعلا في شخص بحياتك أنت نفسك تسامحه بس مش قادر؟ على 2-3-7-9-1-4-3، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك. بيقول يوسف إلها ذكرى خاصة لأنها الذكرى معه صار بأرض الحق، ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة، وربنا كلنا يعطينا القدرة على التسامح. ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يسعد صباحك. صباح البرنامج اللي عم تحكي فيه، والله ما شاء الله عنك، يعني روعة. الواحد مرات صعب يسامح الناس عشان دائما بنخجل منهم. يعني بتعطي فرصة وبتحترمي وبتقدسي وبتقول ما شاء الله عنا بصير، يعني بعيدنا عنكم زي دنب القطة.
0: أيوة.
1: بتم أعوج. مستحيل يصلح، بس ما يغفر عند المقتدى. بعدين احنا بنسامحش عماد النجار، دائما بصبح عليه، بصبحش علي، بسلمش علي، ليش؟ بعرف ايش.
0: لا لا، يعني ما محبتك بقلبه، بس هو هيك من كتر محبينه صاير ينسى شوي الحج.
1: طيب ما هو احنا وياه طفولة مع بعض،
0: اعتبر صباحك واصل. طيب
1: يعني دائما كنت اخذه معي على عكا وعلى حيفا وعلى يافا.
0: أيوة.
1: ومره اخذته وين معي؟
0: أيوة.
1: على
0: وين؟
1: مجد الشمس ومسعده وبقعاته.
0: الله عليكم.
1: فرينا كل فلسطين المحتل، سوريا ولبنان.
0: طب جميل.
1: يعني المحتل مش جوه. مره كنت اركب شباك بمجد الشمس، ما بتعرف. أيوة. اللي الدرزيات بيحكوا القاف. قول نادي النجار من برا، تقول لي فيش نجار هون. قلت لها هي برا يخرج تشوفيه. بتقول لي هذا قزام مش غير. قلت لها لا، هذا معلم، هذا سيد المعلمين.
0: اها،
1: والله ما شاء الله عنه، الله يعطيه الصحة
0: ويعطيك الصحة يا رب. يسعد صباحك.
1: الرحمة للشهداء، الفرج القريب للأسرى، الشفاء العاجل للجرحى. الله يرحم إمك ويرحم
0: إمي
1: ويرحم أبوي، يرحم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين يا رب العالمين.
0: الله يسعد صباحك. أهلا، صباح الخير. 2-3-7-9-1-4-3، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

في موقف كنتوا تتمنوا إنكم تسامحوا فيه بدل ما تضلكم هيك زعلانين طول العمر أو يعني شايلين بخاطركم؟ على 2379143 اللايف الموجودة على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك. كمان بدنا نقول صباح الخير لحمزة، أم رشيد الناصر، صباح الورد أهلا، ورائد كمان، نور دويكات، وضحنا بلسي، صباح الخيرات. في موقف كنتوا بتتمنوا إنكم تسامحوا فيه بدل ما تضلك شايل هذا الموقف بقلبك ولا لا؟

طبعا صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مكملين معكم بمشوارنا الصباح يوم بيوم، وصباح الخير اكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت بسمعنا على 100.8 حياه دوت. باسم ايمن بتقول لي العفو عند المقدره، اذا بقدر الانسان ينسى ويسامح، لانه يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا الشيء بالقران الكريم. يعني نيال اللي بيقدر يكون يعني عنده هاي القدرة انه يعفو عن الناس، بس في ناس ما بتقدر تسامح اذا كان الموقف اللي مر فيه كان صعب ويعني وترك اثر داخلي فيه. بس خلينا نشوف بس ايش بتقول. بس التسامح اذا بده ينقذني يعيشني بسلام الداخلي بتحاول، مش عشان شيء بس عشان هي تكون يعني عايشة بحياة منعمة سعيدة بعيدة كل البعد عن الأذى النفسي والضغوطات والتفكير. بالآخر كل هذا بده يأثر فيه ويعني يتعب حياتها، فهي بتحاول تسامح لوجه الله سبحانه وتعالى. كرمة هواش صباحك ورد وفل وياسمين، بتقولي سامحنا كتير بس كتر المسامحة بتخلي الناس تستغلك. هاي مشكلة الشخص اللي بيسامح، بتسامح بس بتضلها حذرة من البشر، لأنه البشر غدار ولئيم. ووفاء بتقول هي بتسامح بس ما بتنسى الموقف الصعب ولا الأذى. 2-3-7-9-1-4-3

صباح الخير من جديد، مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت، وطبعا بسمعنا على 100.8 وعلى حياة.بي.اس. اليوم سؤال حلقتنا عن تسامح، مين أصعب نسامح ولا إنه ننسى؟ وهل في شخص بحياتكم يعني سامحتوه بس ما قدرتوا تنسوا الموقف، أو ما قدرتوا تنسوا يعني الظرف اللي انحطيتوا فيه؟ على 2379143 أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

يعني مستمعينا الكرام، اليوم بموضوع التسامح، مين أسهل إنه نسامح ولا أسهل إنه ننسى، أو العكس أصعب إنه أنا أنسى بس عادي إني أسامح وأمرق. 2-3-7-9-1-4-3، هل إحنا بالنهاية ممكن نقول إنه يعني التسامح مش معناه إنه أنا أنسى اللي صار، أو أقول إنه اللي صار ما كان شيء كتير مهم، ومش معناه إنه أنا إذا سامحت كمان إنه لازم نرجع كل العلاقات مثل ما كانت؟ أحياناً التسامح هو إنه إحنا نحكي خلص أنا ما بدي أضل حاطة ببالي هذا الموقف أو هذا الوجع اللي صار. هل بتتفقوا هيك؟ قبل ما نطلع للفاصل على 2-3-7-9-1-4-3، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: صباح الخير على 2379143. أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. خليني أخذ الاتصال. صباح الخير.
1: يا صباح الورد والفل يا أنغام.
0: أهلا أهلا، كيف حالك؟
1: الحمد لله يا عزيزتي، كيفك أنت؟ إن شاء الله تمام.
0: فضل من الله، فضل من الله، الحمد لله
1: دائما وأبدا. عزيزتي أنا بدي أجاوب إن شاء الله على السريع قبل ما
0: خدي راحتك. تفضلي.
1: زيد فضلك. هلا المسامحه طبعا كلنا بنعرف انها شيء عظيم، ومن اللي بقدر على هذا الشيء. هلا المسامحه عده اشكال وعده انواع في منها، يعني في شيء، يعني في شخص عمل معك ظرف معين او حكى لك كلمه او موقف معين، ممكن انك تتجاوز وتسامحيه مره وثنتين وعشرة. وفي ناس جرحوا قلبك ووجعوك ما بتقدر تسامحيهم، او ممكن تسامحيهم بس مش بسهوله، تتركيها للايام. أنا مع المسامحة وما بحب أضل شايلة بقلبي على حد مثلا، بس في مواقف بتوجعنا كتير يا أنغام، بدها وقت طويل لنتجاوز.
0: أول إشي بس خليني أفهم نقطة، إنه أنت بتقدر تسامحي صح؟
1: بقدر أسامح حسب الموقف.
0: تمام تمام.
1: وحسب الشخص إذا رد عاد هذا الشيء يمكن أنا ما أقدر أسامحه بنفس اللحظة، بدها أيام، ممكن بدها شهور. هذا الشيء حسب الموقف اللي عمله معاي هذا الإنسان، نيال اللي ببادر بالسلام وبالمسامحة، نيال اللي بقدر العفو عند المقدرة. في ناس عزيزتي أنغام ما بتقدر.
0: صح صح،
1: وأنا صرت واحدة منهم صراحة. يعني في إنسان غالي علي مثلا جدا جدا جدا، مش قادرة أسامحه. تصوري
0: أوف،
1: حتى لو إيش ما يصير مش قادرة أسامحه. ليه؟ الناس بيقولوا لك لا، أو بادري وبادري يا سوها وبادري وما بيصير وهيك، مش قادرة. العفو عند المقدرة، ما عندي القدرة إني أنا أعمل هذا الشيء. بقولهم نيالكم أنتوا اللي بتقدروا تسامحوا، أنا صح. مش قادرة أسامحه هذا الإنسان. مش قادرة أسامحه. ليه؟ لأنه تراكمات تراكمات عزيزتي أنغام، فبتخليك يعني لو بدك تطلع على إشي إيجابي، الإشي الإيجابي بطل يبين. بطل يبين من أفعاله يعني هذا الإنسان معاكي. فمش قادرة، مش قادرة أسامح. عازز علي كتير كتير بس مش قادرة أسامحه هذا الإنسان. فأنا بدعي لإلي ربي يشرح صدري يا رب.
0: آمين ويهدي بالك يا رب.
1: آمين ويهدي للإنسان هذا وكل إنسان.
0: طب لو هو إجا هذا الإنسان، هو اللي بادر،
1: هو ما رح يبادر.
0: ما رح يبادر.
1: لا لا، هو عنده كبرياء جدا جدا كبيرة وغرور.
0: أيوة،
1: بس هذا الشيء يعني انك بدك تعرفي انه هذا الشيء، هل يا ترى انت بدك تضلك يا هالانسان او هالانسانه قوي زي ما انت؟ ما حدا بضل زي ما هو، ما حدا بضل زي ما هو. فانا بقول برجع باختصار المسامحه والعفو عند المقدره للي بيقدر، ليش لا؟ مش غلط يا رب، كلنا نحب بعض ونتعاون ونتفاهم مع بعض. يا ريت
0: يا ريت ان شاء الله.
1: واللي ما بيقدر ربنا يشرح صدره ويغير هالحال ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب.
1: أوقاتكم.
0: يا هلا، صباح الورد. اهلا اهلا رشا. يسعد صباحك ست الكل أنغام. صباح الورد، اهلا يا رشا، شكرا كلك ذوق. بالنسبه لموضوعنا الرائع عن المسامحه، هي بتقول الناس معبيه بقلوبها، الله لا يسامح حدا، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. وحدها كفيله، عمر الاسى ما بنتسى. والله لو كان بينهم وبين الموت شحطة ما راح تسامح. بالعكس، هي بتقول يا رب بدهم يصيروا ضيوفك، يا رب انت توكل فيهم، فحسبي الله ونعم الوكيل فيهم. لو لفوا 7 مرات حوالين الكعبة ما راح تسامح وما راح تنسى. مين أصعب، إني أسامح ولا الأصعب إني أنسى؟ ولا التنتين أصعب من بعض؟ 2379143. طبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: بدنا نقول صباح الخير لأم محمد هواش، يا صباح الورد والفل، صباح الخير لكل أسرة راديو حيات. والله يا نغوم، في مواقف بالدنيا بتكرهها البني آدم، كل ما تشوفه من سوء حظها بتشوفه كتير كأنه جكر، بس فعليا لو بتجتمع كل محاسنه ما رح تسامح. ربنا سبحانه وتعالى كره الظلم على نفسه، فكيف رح يتقبل الظلم على العباد؟ فهي بتقول يعني ربنا يدوقهم من نفس الكاس. وحكمة بتقول يسعد صباحك، أو والله حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، كل إنسان حسود وكل إنسان حقود. يمكن عشان نختم الساعة الأولى من البرنامج ونكمل معكم بالساعة الثانية، ممكن هيك نفكر إنه مش مهم إذا قدرنا ننسى، يعني هذا أول شيء ممكن نحطه ببالنا، المهم إنه ما نخلي هذا الموقف يضل مسيطر على حياتنا. يعني سامحوا إذا قدرتوا، ونياله اللي بيقدر يسامح، واتركوا الماضي حطوه على جنب، بس حاولوا تحطوا حدود إذا بلزم الأمر. التسامح يعني كلنا بنفكر، أو أنا بفكر إنه مش ضعف، النسيان مش شرط عشان نقدر نكمل، بس إنه هي حياة وماشية. أحياناً أكبر إشي ممكن نوصله بالحياة ونكون مرتاحين لإله إنه نتذكر اللي صار بس ما يرجع يعني يوجعنا مثل قبل. شوفوا قديش إحنا هيك تجاوزنا منكون. فإذا في شخص أنتوا لسه شايلين منه بقلوبكم، أو في موقف معين كل ما تذكرتوا لهذا الموقف أنتوا رح تتضايقوا، يمكن هاي اليوم وسؤال اليوم بيكون فرصة إنكم تخففوا الحمل عنكم أو عن عقلكم وتفكيركم. خلينا كلنا نختار راحة بالنا ونكمل هيك يومنا بطريقة أخف وأهدى. صباح الخير لإلكم. هلا بدنا نروح فيش فاصل، شكله في فاصل، يلا هلا بدنا نروح للفاصل، وأكيد بعد الفاصل رح نرجع ونكمل بفقرات البرنامج. خليكم معنا.
1: الساعة الآن 11 صباحا. الفساد ليس مجرد فعل، إنه تهديد لحقوقنا ومؤسساتنا. إذا كانت لديك معلومات عن سوء استخدام المال العام، هيئة مكافحة الفساد هنا لحمايتك والتصرف بسرعة وفعالية. القانون يلزم كل مواطن وموظف بالإبلاغ عن أي معلومات جدية أو وثائق تثبت وقوع جريمة فساد، فهذا ليس مجرد واجب قانوني بل مسؤولية وظيفية ووطنية. بلغ الآن لتحمي حقوقك وتساهم في محاربة الفساد، مع تحيات هيئة مكافحة الفساد. تم دعم إعداد هذه الومضة ضمن أنشطة برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيباميد الألماني.

0: ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: ألو، وينك؟
3: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
2: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
4: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، رجعنا من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي أس.

طبعا احنا مكملين معكم بمشوارنا صباح يوم بيوم، لهيك صباح الخيرات والمسرات لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وعلى حياة.بي.اس. اليوم يعني كان سؤالنا يعني عم نحكي فيه عن المسامحة، شو اللي أصعب، إني أسامح ولا أنسى؟ ومثل ما أنتوا دائما متعودين كل ثلاثة من المفترض إنه يكون فضيلة المفتي مفتي محافظة نابلس الشيخ دكتور أحمد شباش معنا اليوم بالبرنامج، لعله المانع خير يعني مستمعينا الكرام، نشوف في حال بده ينضم لنا خلال دقائق القادمة. ودائما منحب نقول إنه إن شاء الله هيك كل الخير يكون موجود بقلوبكم، وأكيد صباح الخير لكل حدا بحب الخير لغيره، بتمناه لغيره مثل ما بحبه بتمناه لنفسه.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، رجعنا طبعا لنكمل معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل أصدقائنا الدائمين والمتجددين. اليوم مثل كل ثلاثة مثل ما أنتم متعودين مع فضيلة المفتي مفتي محافظة نابلس الشيخ الدكتور أحمد شوباش، واليوم رح نطرح موضوع هو كان من اختياركم أنتم مستمعينا الكرام. صباح الخير
1: لك ولكل المنضمين والمستمعين لراديو حياة، أهلا وسهلا، ألف تحية وألف سلام لكم جميعا، حياكم الله.
0: أهلا وسهلا فيك فضيلة المفتي. حقيقة هو موضوع اليوم وكيف نحبب أطفالنا بالمساجد هو كان طلب من المستمعين أنه نطرح الموضوع عليك. كلنا أول شيء بالبداية بنعرف أنه المسجد مش بس مكان بنروح بنصلي فيه، هو بيت الله سبحانه وتعالى، والمفروض الطفل يحس بالأمان الطمأنينة الانتماء لهذا المكان، وواجبنا أنه نحبب أطفالنا في مساجدنا. بس أحيانا يعني بحسب الرسائل اللي وصلتنا من المستمعين من غير قصد بعض الأشخاص المشايخ على سبيل المثال، المواطنين العاديين كمان، الناس الكبار بالعمر ممكن يتعاملوا مع الطفل بطريقة تخليه ينفر للأسف من المسجد، كلمة قاسية، يعني حدا صرخ بالطفل، يعني حدا منع الطفل من أنه يعمل شيء معين داخل المسجد. فإحنا كيف بنقدر نحبب أطفالنا بالمساجد من جهة فضيلة المفتي، ورسائلك اللي ممكن نبعتها لبعض الأشخاص اللي للأسف بنفروا أطفالنا من المساجد، لدرجة أنه في أشخاص لما حكوا معنا أنه لهلأ هم مش مسامحين بعض الشيوخ ومنهم من توفاهم الله، لأنه كره يعني شخص مثلا في المسجد لدرجة أنه هو لهلأ يعني هو على حسب الرسالة اللي وصلتنا مش ملتزم كمان بالصلاة سواء بالمسجد ولا بالبيت. تفضل.
1: بداية شكرا على اختيار هذا الموضوع وكل الاحترام لكم، وإن شاء الله دائما نقول ما فيه مصلحة الجميع وما فيه توازن بين الصغار والكبار وبين الحقوق وأصحاب الحقوق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يعني أولا المسجد بيت الله عز وجل ومكان عبادة، وتؤدى فيه الصلوات الخمسة أو الخمس كما كان ولا زال من عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى يومنا هذا. وكذلك كان المسجد له رسائل متعددة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد يعظ الناس، وأحيانا عند الفجر يسأل الصحابة هل منكم من رأى رؤيا يعبر له الرؤى، وكان عليه الصلاة والسلام في المسجد أحيانا يتشاور مع الصحابة. فكان المسجد مؤسسة عظيمة، يكون مكان للتشاور، مكان لخطبة الجمعة أو الموعظة، مكان لتصويب تصرفات الناس، مكان أيضا لحل مشاكل الناس. لكن وسلم بتنزيه المساجد عن كل الممارسات الدنيوية، مثلا الصوت المرتفع، الكلام بصوت عالي، البيع والشراء، إنشاد الضالة، الحديث الدنيوي إذا كان بصوت مرتفع وفي تشويش، حتى التشويش على المصلين أو على القارئين لا يجوز من بعضهم البعض، حتى يبقى المسجد مكان مليء بالسكينة والطمأنينة وراحة البال. وهذه الميزات لا زالت تمارس في المساجد، لكن تضعف أحيانا وتقوى أحيانا بحسب حالة الإمام وحسب ثقافة أهل الحي اللي بدخلوا المسجد. فبعض المساجد مثلا يكون الصوت المرتفع فيها طبيعي، وأحيانا إذا صار إشكالية مع الإمام بصير رفع أصوات، وأحيانا بنسمع أصوات ومقاتلات وشجارات في المساجد ترجع إلى يعني عدم تربية بعض المصلين لأنفسهم وعدم تعاملهم مع بيت الله بما يليق فيه. بيت الله نكون احنا ضيوف على الله عز وجل، لما أكون أنا ضيف على إنسان ما بصيح في بيته، بحترم قراراته، ما بنظر لعوراته، ما بتكلم بما يسيء له. وهذا الكلام ولله المثل الأعلى، بيت الله أحرى ما يمارس فيه هذه الأشياء. ورب العالمين وصف أن عمار المساجد هم الرجال، الرجال الرجال وليس الذكور، كما قال تعالى في سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. ما نعم. قال ذكور، قال رجال، حتى ربما يفهم منها أنه كلمة الرجل تشمل كل من كان متصفا بهذه الصفات حتى لو كان يعني ذكرا صغيرا أو كبيرا. الرجل هو الذي يعمر بيت الله، يحافظ على السكينة والطمأنينة فيه، هو الذي يجعل بيت الله دائما منيرا، دائما متوقدا بكلام القرآن وبالدروس العلمية وبالموعظة الحسنة وبخطبة الجمعة وبتوجيه المصلين. وبالتالي رجال ما ألهتهم كما قال تعالى لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الآن بيت الله حتى يبقى له هذه الصفات يجب أن ينزه عن كل ما يؤذي فيه، ومن ذلك التشويش. لكن الأطفال على نوعين اللي بيدخلوا المسجد، أطفال يحافظون على بيت الله ويرعون فيه قدسيته وعصمته وحصونه، وأطفال لم يتربوا على ذلك. فالأطفال المتربين في بيوت أهلهم على احترام المسجد واحترام الجماعة وعدم التشويش على المصلين، هؤلاء يؤتى بهم إلى المساجد بكل سعة صدر وبكل رحابة. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع أطفالنا وإحضارهم إلى المسجد، فقال علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. يعني الولد بتعلم الصلاة والانضباط فيها في السن 7، سن التمييز. قبل ذلك الولد لما يكون 2 3 4 بضل ولد، بضل طفل، ممكن يقف في المسجد بعد شوي يصير يتحرك، بعد شوي يحرك رجليه، بعد شوي يصيح يعيط يبكي. ومع ذلك سمع بكاء الطفل في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة، ما صرخ على المرأة ولا قالها ليش جاي بطفلك البعيط اللي بيبكي على المسجد، لا، هو قصر الصلاة مراعاة لحق الطفل. وهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحن الأهالي الأصل لما نجيب أولادنا للمسجد يعني ما نرسلهم لوحدهم، يعني أحيانا تجد الأطفال في المسجد اللي عمره 4 5 سنين وأبوه مش معه، أخوه الكبير مش معه، وهو ما تربى على صلاة الجماعة فيعمل تشويش. لكن أنا بقول لنفسي ولإخواني وللمصلين، ربوا أولادكم على احترام صلاة الجماعة واحضروهم بأنفسكم إلى المسجد. وأنت لما مثل ما بتقول لابنك يابا أدرس في المدرسة وتعلم وجيب علامة عالية، لازم تقول له يابا هيني رايح على صلاة الظهر يلا روح معي، أو على صلاة المغرب. بس قبل ما تأخذه للمسجد علموا أنه المسجد هو مكان للصلاة وللخشوع وللطمأنينة، وأنه ما بصير أصرخ ولا أصيح، ما بصير أصف بالصف وأنا أضل أحرك حالي وأحرك بأرجلي وأعمل إشغال للي خلفي وللي أمامي. حتى قال أهل العلم يعني ينبغي أن يوضع الأطفال في المسجد على ميامن الصفوف على شمائلها، وما بصفوا خلف الإمام مباشرة، لأنه الإمام قد يحتاج إلى استخلاف، يعني ممكن ينتقض وضوءه، ينزل دم من أنفه، فبحاجة لحد يقدمه. فلازم اللي يكون خلفه من العقلاء، من ذوي الألباب، من ذوي الحفظ، عشان يقدم أي حدا منهم. ما بيقدر يقدم طفل منشغل ما بيعرف يصلي لوحده حتى يصلي بالناس. فالأطفال هؤلاء يحضرون إلى المسجد. ابني إذا كان ما وصل 7 أو ما وصل للذوق الرفيع اللي بتعامله المسجد، أنا أنشغل في تربايته وإعداده للمسجد 2 3 شهور، أعلمه أدب الصلاة وأدب صلاة الجماعة وأحضره للمسجد عشان ما يتلقى كلمة. ومع ذلك لو صدر عنه أي تصرف ما بيتفق مع المسجد، فأنا أهيب بالمصلين يكونوا رقيقين وذوي رحمة وذوي قلوب كبيرة في التعامل مع أطفال المسلمين. حتى يروى في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبب الأطفال في المساجد، فيعلق عنقود من التمر أو من البلح ويأتي الأطفال من أجل أن يأكلوا ليحبوا الحضور إلى المسجد. بعض المصلين أو بعض الأئمة أو بعض الفاعلين بحط بجيبته ظرف ملبس، وكل طفل بشوفه في المسجد بعطيه ملبسة أو حبة حلو حتى يحببه ببيت الله، مش يكرهه أو يصرخ فيه. كما قلتي بعض الأطفال اللي صرخ فيهم منذ سنوات كبروا وخطيروا وما عادوا يجوا على المسجد، وحقدوا على اللي صرخ فيهم ذاك المؤذن أو ذاك الإمام أو ذاك الختيار اللي أصلا لا هو مؤذن ولا إمام، وهذا من سوء الصنعة ومن سوء الأخلاق. نحن لازم نكون متربين على الأخلاق العالية، نتحمل أطفالنا. يعني إذا كنا في باص رايحين رحلة والأطفال بصرخوا وبصيحوا كلنا بنتحمل، ما حدا بيقول للأطفال اسكتوا. فأيضا لما نكون في المسجد صحيح إنه بدنا نصلي وبدنا نخشع وبدنا نطمئن، لكن إذا حصل أي تصرف فيه نشوز من أحد الأطفال لازم نستوعبه ولازم نعلمه. وكذلك حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى مع كبار السن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوما كان في المسجد فدخل أعرابي وبال في المسجد، فقال أحد الصحابة يا رسول الله دعني أضرب عنقه، يعني هذا ببول في بيت الله، هذا مكان طاهر للصلاة. قال له دعه. وقال في رواية سيدنا النبي لا تزرموه. شو يعني لا تزرموه؟ يعني ما تقطعوا عليه بوله، لأنه ممكن واحد يروح يأذيه أو يصيح عليه ينقطع عليه بوله ويصير عنده رجفة أو خوفة أو يصير عنده مشكلة في المثانة أو في التبول. قال لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله. ولما انتهى قال لأحد الصحابة هات سطل أو ذنوب من ماء وألقيه. كان مسجد سيدنا النبي رمل وتراب، وعلم الصحابة وما قرعه ولا غيره. لما خلص قال له يا أخ العرب أو كذا، هذه بيوت الله لا تصلح لهذا، ما بصح فيها انه نبول او ننجسها او ما الى ذلك. فنحن نتعامل مع اطفالنا، اطفال الناس هم اطفالنا، واولاد المسلمين هم ابنائنا، ونكون على درجة راقية من تربية الاولاد لما نجيبهم للمسجد. وحتى اذا هن صدر منهم اي تصرف ما نكون عليهم سخطة، وانما نكون رحيمين، نكون الوفين، نحببهم في بيت الله، نقول لهم تعي يا ابني هذا المسجد بصيرش فيه تصيح او تصرخ، او اثناء الصلاة تتنقل من جهة لجهة، أو أثناء التراويح مثلا تجد الأطفال بكثروا في المساجد، وهذا في رمضان، وبصير لهم يعني صرخات وصياح وممكن يؤثر على الخشوع. لكن إذا هؤلاء الأولاد ما أجوا وتعلموا وتدربوا، متى يتعلموا؟ ممكن يصير 20 و30 سنة ولسه ما بصلي أو بصلي بلا خشوع. فبدنا نستوعب بعض ونتحمل بعض، وكل واحد فينا يقوم بواجبه بالأطفال ببيوت الله، ونعلمهم كيف يحافظوا على الصلوات الخمس ويأتوا إليها، ونحن نشجعهم على ذلك، ونقوم سلوكهم الخطأ سواء كنا أباء أو كنا جيران أو كنا أئمة ومؤذنين، وما نكرههم ولا نسمعهم كلام ينفرهم من بيت الله أو يطردهم من بيت الله سبحانه وتعالى.
0: سبحانه وتعالى. طيب يعني المسؤولية تقع على جانب الأب والأم من جهة، وكمان يعني بالمساجد انه كمان نعلم الاطفال كيف يحترموا المكان الموجودين فيه، صحيح؟
1: المسؤولية مسؤولية جماعية. تقع على الاب في المرحلة الاولى
0: طبعا،
1: يربي ابنه ويعلمه يعرفه الاداب، ويصير ياخده، ولما ياخده صففه جنبه ويقول له يابا شو بعمل انا، اعمل مثلي، ما تتكلم بشيء بصوت عالي. يعلموا سورة الفاتحة، يعلموا الأذكار، عشان الولد لما ينشغل بقراءة القرآن وبالفاتحة وبالذكر وبالتسبيح بيعرف كل ركن شو معمول فيه، وهذا بكون الطفل مميز، صار 6-7 سنين. أما والله أجيب ولد 2-3، طب هذا بده حدا يرده عفوا شو جاي على المسجد. فبالتالي أختار السن اللي الطفل فيه. ممكن طفل نبيه ب5 سنين يقدر يجي على المسجد ويعرف أدابه بجيبه. لكن اثنين، المسؤولية كمان على المصلين، إنهم تكون صدورهم واسعة ورحبين، ما ينستر عنهم أو ينبسوا بكلام سيء أو في مسبات وشتائم. كمان المسؤولية على الإمام، إنه يبقى يذكر كل 4-5 صلوات، كل 4-5 أيام يقول كيف نتعامل مع الأطفال. حتى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما ربى الأطفال صح كانوا يجوا على المسجد ما يعملوا إشكالية. فيذكر البخاري وغيره في صحيحهم أو في كتب الصحاح إنه سيدنا النبي كان الحسن يدخل المسجد ويركب على ظهره وهو في صلاة الجماعة، وسيدنا النبي يطيل السجود وما يرفع، حتى يقول الصحابة ظننا أنه قبض، ثم لما رفع وجدنا أنه في سبب لتطويل السجود. قال إن ابني هذا ارتحلني. يعني كيف ارتحلني؟ يعني كيف الإنسان يركب على رحل؟ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشبه أنه من نفسه ركب عليه على ظهره في الصلاة. وما أحببت أن أقرعه أو أنزله، لألا يعني ممكن يقوم فجأة يوقع أو ينكسر أو كذا. فلما يعني انتهى لحاله نزل، فسيدنا النبي خرج من السجود. كذلك أمامة بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم دخلت المسجد وجاءت إلى قرب الإمام وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت يحملها النبي في الصلاة وهو قائم، ولما يركع ينزلها، ولما يرفع يحملها، وهكذا. وكانت هذه الفتاة وسيدنا الحسن والحسين يحافظوا على أداب المسجد. سيدنا النبي في المنبر بخطب الجمعة، فدخل الحسن أو الحسين يتعثر برجليه، يعني عمره 2-3 ولكن من بيت النبوة يتربى على الأخلاق. فسيدنا النبي بنزل عن المنبر وبحمله وبصعده معه المنبر وبكمل خطبته. طبعا هذا لو حصل اليوم في مجتمعنا أو في مساجدنا سيلاقي الإنكار. ليش؟ لأنه احنا ما أدبنا أولادنا بأدب المسجد وما علمناهم. لما نعلمهم ونأدبهم تكون بيئتنا قريبة من بيئة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بيكون الجميع في راحة وطمأنينة وسكينة، وتكون الناس كلها قادر على أنها تتعامل مع بيت الله بأريحية، وتتعامل مع بعض بإيش؟ بأدب. ما نتعامل مع بعض بجفاء، بفظاظة، بإساءة، بكلمات سيئة، بصوت عالي جدا، بشتائم، لأنه هذا لا يليق، وهذا الذي ينبغي أن يترك، وأن نحرص جميعا على أن نكون كنفس واحد، السرور والفرح على قلوب الناس وما نحزنهم، وما نسيء لهم، ما نخلي حدا يحفظ عنا فكرة سيئة يضل ذكرنا لطول العمر يشتمنا أو يدعو علينا.
0: نعم. رسالة ختامية فضيلة المفتي، يعني بتوجهها مثلا لكبار السن الموجودين بالمساجد، مشايخنا كل التقدير والاحترام لهم، الأهالي مثلا بيجيبوا أطفالهم، لكلنا نقدر أنه نحبب الطفل في المسجد، وهدفنا أنه يكون أولادنا بالمساجد أصلا، لأنه يعني ما بدنا إياهم يكونوا بأماكن أخرى. على
1: خليني أحكي قضية ذكرها أحد الأئمة يدعى العراقي، هذا إمام مالكي، كان عايش في القرن الثامن الهجري، توفي في أول التاسع 806. بقول أنه أحد مشايخنا يدعى أبو الطيب كان يلقي الدرس تعلم على إيدين أبوه، وكان لما ذكر مسألة عن حكم ترك الصلاة قال: وهذه مسألة نظرية افتراضية وإنما نناقشها ولم تقع في حياتنا، وهي أنه تارك الصلاة شو حكمه؟ نعم. هو بقول أنه مرتد ولا مش مرتد وكذا، لكن بقول هذه مسألة افتراضية لم تقع في مجتمعنا، وهذا يكون سببه أنه قبل 700 سنة بالضبط، وربما لبعد من 700 سنة، يعني من يوم مع سيدنا النبي وجد ووجد الصحابة، حتى ممكن من 600 سنة أو 500 سنة ما كان حدا من المسلمين يترك الصلاة، الكل بيصلي صغير وكبير، ولكن لما كرهنا أولادنا في الصلاة أو شخطنا في وجوههم أو ما استوعبناهم في المساجد أو ما ربناهم على الصلاة، ليش سيدنا النبي قال علموا أولادكم الصلاة وأبناء سبع؟ لأنه إذا الولد نشأ على حب الصلاة بيكبر بيصلي، بيصير شاب بيصلي، أبوه بيسأله صليت يابا، بأخذه للمسجد بيسأله عن الأوقات اللي ما كانش فيها في البيت، هل أديت صلاة كذا؟ المتابعة هذه أوجب الواجبات، هي أهم من سندويشته، أهم من شنطة مدرسته، وأهم من يكون لابس أنيقه، لأنه هاي كله للدنيا، أما للآخرة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت نجح وأفلح. شو فائدة ناس بتصليش وممكن يكون بصوم برمضان وممكن يكون عم بصلي كطقوس وتقليد، مش عم بتستفيد من صلاته ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. عشان نصلي الصلاة اللي بتنفعنا، اللي بتكون سبب لابتعادنا عن الفحشاء والمنكر، اللي بتكون سبب اصلاح حياتنا وسرورنا وطمأنينتنا، سبب نجاتنا من الألم والنكد اللي احنا فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، يعني نكد عليه شيء، يقول لبلال أقم الصلاة، ادعو للصلاة أرحنا بها. اليوم احنا بنقول أرحنا منها، ولو ما صليناش بنطنش وبنقضيش، وإذا قضينا بنكون طالعين نازلين كنقر الديك. إذا عدنا الاهتمام بالصلاة وصلينا احنا وولادنا وعمرنا المساجد وملأناها بالصلاة الحقيقية اللي كاملة الطمأنينة والأركان والخشوع وكذا، وربينا أولادنا على ذلك، أعتقد تنقلب حياتنا للأفضل، بيتنا بصير أجمل، السكينة والطمأنينة بتصير عنا، بيوتنا بتصير غير، تعاملنا مع بعض في الشارع، في المعاملات، في البيع والشراء، لأنه الصلاة بتدلنا كيف نتعامل مع بعض، حتى لما نصطف في الصلاة صح نصطف في كل حياتنا، على الدور، على الباص، على السيارة، على الدور أمام المخبز، على يعني حفاظ على أوطاننا وعلى أرضنا. يعني الصلاة هي نظام وتنظيم وترتيب وانضباط وأخلاق ونقاء ووقفة بين يدي الله، ويعني مدرسة كاملة في كل الخير. فطالما بنضيعها وبنطر الأولاد من المسجد ومش من رب الأولاد وبنعلمهم كيف يتعاملوا مع المسجد، بده ضل حالنا لا سمح الله بعيد عن الطمأنينة والسكينة والراحة اللي احنا بننشدها ونبحث عنها، والسعادة اللي بنطلبها احيانا في المال او احيانا في المنصب او في الجاه، وهي في الصلاة وفي لقاء الله سبحانه وتعالى.
0: فضيلة المفتي، مفتي محافظة نابلس، الشيخ الدكتور أحمد شباش، شكرا جزيلا، صباح
1: شكرا
0: الخيرات.
1: نهاركم سعيد،
0: يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا لمستمعينا الكرام، فاصل، وأكيد بعد الفاصل رح نرجع ونكمل بفقرات البرنامج، خليكم معنا.
2: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك. ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 05-627-7003 أو هيئة مكافحة الفساد.
9: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
10: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
9: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
10: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
9: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. طبعا احنا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، واكيد صباح الخير لكل حد انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي اس. اليوم بختام البرنامج ان شاء الله رح نكون بموضوع جدا مهم، هذا الموضوع متعلق بجهازنا الهضمي، بس مش بس انه متعلق بجهازنا الهضمي، هو متعلق اكثر بموضوع حساسية الطعام. كتير منسمع أشخاص عم بيقولوا أنه أنا بتحسس من أكل معينة، من شغلة معينة، بس هل حساسية الطعام هي نفسها أنه أنا ما بقدر أتحمل هذا النوع من الطعام؟ هذا هو الموضوع اليوم اللي راح نناقشه مع الدكتور ياسر أبو صفية، يعني بعد شوي، خاصة أنه حساسية الطعام وعدم تحمل الطعام مش نفس الإشي، بالرغم من أنه الأعراض أحياناً متشابهة. بدنا نجرب نشوف شو يعني حساسية الطعام وشو يعني عدم قدرة الجسم على تحمل الطعام. لحين جهوزية الاتصال.

0: طبعا صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، واكيد صباح الخير للدكتور ياسر ابو صفيه. صباح الخير.
1: صباحك صباح المستمعين الاكارم والمشاهدين، اهلا وسهلا بك.
0: يا صباح الورد، اهلا وسهلا دكتورنا. اليوم دكتورنا احنا عم نطرح موضوع متعلق بحساسيه الطعام وعدم تحمل الطعام. كثير منا بنسمع شخص مثلا انا ما بقدر اكل حمص بتحسس، بس بنفس الوقت بنسمع شخص بيقول انا ما بتحمل مثلا اكل الحمص. اليوم بدنا نشوف شو يعني حساسيه الطعام، يعني شو بتعمل بجهازنا المناعي، وتحمل عدم تحمل الطعام برايك دكتور هل هو انه جهازنا المناعي المشكلة الأساسية ولا كيف؟
1: يعني أول شيء نفرق ما بين حساسية وعدم تحمل.
0: يلا.
1: هلأ عدم التحمل هو معناته في عسر هضم. بمعنى آخر أي وجبة بأكلها بحس في امتلاء، وخصوصا إذا الوجبات اللي فيها دسم. يعني مثلا خلينا نقول يأكل مسخن، يمكن يأكل نص رغيف وبعدين أو ربع رغيف ما يقدرش يكمل. هذا بنسميه عسر هضم أو الإحساس بالامتلاء.
0: نعم.
1: الإحساس بالامتلاء هو ليس كحساسية الأكل. حساسية الأكل إشي مختلف تماما. وهي تعني ما يلي: إن هنالك أجسام دخلت على المعدة وعلى الجهاز الهضمي، الإنسان كون لها مضادات حيوية فعمل التفاعل، عمل الحساسية. أكثر إشي صارخ فيها وواضح وبين وبيعمل أمراض ومزمنة هو حساسية القمح. هلا هذا النوع من التحسس هو النوع الثاني من عملية التفاعل الأجسام المناعية. في النوع الأول، النوع الثاني، النوع الثالث، النوع الرابع. النوع الثاني بمعنى آخر إنه في أجسام مضادة كونتها الأمعاء ضد مادة الجلوتين. مادة الجلوتين هي موجودة في قشرة القمح في النخالة، وموجودة في كل إشي مصنوع من القمح.
0: أيوة.
1: بمعنى آخر إنه الإنسان وهو صغير أخذ كمية من الجلوتين ما كان متعرف عليها الجسم، كولها أجسام مناعية، وهي بتكبر معه ممكن تشخصي على 30 سنة، ممكن على بعد سنتين، ممكن بعد 20 سنة. لهذا السبب هذول الناس بيكون عندهم فعلا حساسية للأكل أو حساسية طعام، حساسية الجلوتين. وهذا مثل صارخ في العالم وشائع جدا، يعني في بلادنا موجود حساسية القمح. حساسية القمح هي عبارة عن تفاعل مادة البروتين اللي موجودة في الجلوتين. الجلوتين هي مادة بروتينية موجودة في القمح، بروتين نباتي، هي اللي بتعمل الحساسية وتعمل أجسام مناعية في الأمعاء وفي الجسم، بتهاجم كل ما دخل على جسمنا، حبة قمح ولا حبة مثلا معكرونة ولا كنافة ولا خبزة ولا آخره، بتهاجمها، وبالتالي يؤدي إلى التهاب السطح الماص للأمعاء الدقيقة. فبصير في عسر هضم بعدم امتصاص هذه المواد الغذائية، بصير عند الإنسان إسهال، نقص بالفيتامينات، نقص الحديد، نقص فيتامين باء ونقص فيتامين دال. هدول الناس بكون عندهم نحول، بنزل وزنهم، بيطولوش بيكبروش، بيطولوا لا يبلغوا لا يوصلوا البلوغ. هذه إذا بنقصد في هذه حساسية القمح، هذه الحساسية الأكثر وضوحا في العالم. الحساسية الثانية اللي أنت ممكن تقصديها أكثر، إنه أنا إذا أكلت مثلا سمسم أو أكلت فستق أو أكلت سردين أو أكلت سمك، هذه بتعمل حساسية من النوع الأول. بالضبط زي ما بصير معنا لما ناخذ كبسولة بنسلين أو حبة أموكسيسيلين أو إبرة البنسلين. إبرة البنسلين اللي كانت تعمل حساسية اللي بسموها حساسية البنسلين، يعطوها للمريض بالعضل أو يعطوه حبة أو يعطوه لقط بالعين. مرات كان في مضاد حيوي بنسلين يعطى بالعين، بصير عنده التفاعل فورا، يعني خلال ثواني من إعطائه الحبة أو الإبرة أو المحلول أو النقطة بالعين إلى آخره. هذه الحساسية ممكن أن تكون كذلك الأمر في موجودة في الطعام. وفي كثير من المواد اللي إحنا بناكلها ممكن تسبب هذا النوع من التحسس، منها المكسرات.
0: بالضبط الفول السوداني مثلا.
1: نعم.
0: يعني بالضبط الفول السوداني، الكاشو، هاي الأشياء
1: كله نعم هذا ممكن يعمل تحسس. وفي أنواع من الأكلات البحرية مثل السردين والتونة والسمك. فبقول لك أنا عندي حساسية سمك، ما أقدرش أكل سمك. فإذا أخذ أي إشي في سمك بصير عنده تحسس، بنتفخ الجلد تبعه، بحمر، بصير عنده حكة في كل جسمه. هذه هي المقصود في حساسية الطعام التي تشبه حساسية الأدوية اللي ذكرناها وعرفناها قبل شوي، إنها هي من التفاعل من النوع الأول. بكون في أجسام مناعية IgE بتتفاعل مع المادة اللي تعمل الحساسية، سواء في السمك أو في المكسرات أو في أي شيء من الطعام. يعني ممكن حتى تصير نتيجة أي طعام، ونقعد فترات مش عارفين شو هو الطعام أو مش قادرين نحصل على إنه ما هو. من هيك بنلجأ مرات إلى فحوصات على الجلد، على ظهره، نعمل 40-50 فحص.

0: أكلة سمسم أو مشتقات السمسم مثل السيرج اللي هو الزيت تبع السمسم، مثل الطحينة مثلا، والطحينة موجودة في كثير من المأكولات، يعني بتدخل في الحمص، بتدخل في الكفتة، بتدخل في كثير من الطبيخ اللي بيقوموا فيه الستات في البيت. لهذا السبب من الضروري جدا التعرف على نوع التحسس اللي عند المريض ونفرق ما بين الحساسية اللي بتنتج فورا اللي هي من النوع واحد اللي هي IgE بتكون، يعني نوع المضاد اللي إلها IgE، هذا النوع اللي هو شبيه بحساسية البنسلين أو حساسية الأسمنت. هذا النوع أخطر لأنه ممكن يروح المريض فيها وبالتالي يعني يصير عنده اختناق، هبوط في الضغط إلى آخره، إذا ما لحقناش وديناه على المستشفى وعطيناه اللازم. بالضبط زيها قرصة النحل، بالضبط زيها قرصة النمل. يعني في كثير ناس بس رؤسه نحلة بصير عنده تفاعل رهيب جدا، بتنفخ، بصير عنده حمار، بحك، بخبط ضغطه، وإذا ما نقلناش على المستشفى ممكن يروح منها أو قرصة النملة. هذه كلياتها بنسميه النوع الأول من التحسس اللي هو IgE mediated، يعني بيكون الوسيط المضاد اللي في جسم الإنسان نوع من IgE، غير عن حساسية القمح اللي هي بتكون IgG أو IgM. هذول عادة حساسية القمح هي مرض مزمن، ليست حساسية كما ذكرنا هي زي حساسية السمسم أو حساسية المكسرات أو حساسية السمك، هي حساسية مزمنة ما بتعمل تفاعل على سطح الجسم، يعني ما بصير عنده حكة، ما بصير عنده تنفخ، ما بصير عنده هبوط الضغط. هي حساسية تؤدي إلى سوء الهضم وتؤدي إلى سوء التغذية، بتصير عنده الفيتامينات والحديد والآخر بيكون عنده ضعف دم ونحول وكثير من الأعراض اللي بيسببها وهشاشة عظام اللي بيسببها حساسية القمح. يمكن قدرت أوصل للمواطن نوع التحسس أو نوع الحساسية اللي أنت يعني سألت عنها.
1: طب دكتور أنا عندي سؤال، هل كل مرة يعني هيك قبل ما نختم منحس فيها بمغص أو انتفاخ مثلا بعد الأكل، هل هذا بدل إن أنا عندي حساسية من هذا الطعام ولا مجرد عدم تحمل؟
0: هذا يسمي food intolerance، عدم التحمل. يعني intolerance يعني عدم المقدرة على تحمل هاي الأكلة. وأنه ذكرت لك مثلا ممكن الناس ما تطيق المسخن بس تأكل مثلا ربع مسخن تلاقي صار عندها نفخة ووجع وممكن يروح ويتقيأ ولا آخره. هذا إشي مختلف، هذا عدم تحمل أنواع معينة من الطعام. مثلا في كثير ناس بقول لك أنا هذا الروس والكرشات والأطراف ما بأكلها، وإذا كانت بأكل بأكلها بقوم بتقيأ. في ناس الكفتة نفس الحكي. يعني في كثير من المأكولات تسبب للإنسان عدم الراحة، فبصير عنده زي نوع من ردة الفعل إنه خلاص أنا هذي بأكلهاش أو أنا هذي بتناولهاش. هذا بكون عبارة عن عسر هضم أو خوف منها، خوف من هذه المواد اللي أكلها هو، فبالتالي بيبعد عنها. في ناس تقول لك أنا والله هذا الحمص فول ما بأكله لأنه بتحملوش، بتحملوش أيوة. بيعمل لي نفسه، بيعمل لي مغص، بيعمل لي وجع إلى آخره. فبتلاقي أو الفلافل مثلا تلاقي أسقطه منذ سنوات، بقول لك أنا بشربش لا بأكلش لا فلافل ولا حمص ولا فول. هذا اسمه food intolerance، تحمل ذلك النوع من الأكل غير عن حساسية الأكل اللي ذكرناها قبل شوي.
1: طب بس قبل ما نختم مرة تانية دكتورنا، الشخص بشكل عام أول إشي كيف بيفرق، أو خليني أقول يعني لما يحس حاله إنه أكل أكل معينة طلع له إشي على جلده مثلا،
0: هذه حساسية
1: حبوب،
0: هذه حساسية
1: مباشرة يوقف ولا يعمل فحوصات معينة؟
0: خلاص ساعتها بدرك بقول أنا شو أكلت. هلا إذا كان محظوظ وطبيب محظوظ بقول له أنا والله لي فترة ما أكلت شريمبس مثلا الجمبري ومبارح جابوا جمبري وأكلت جمبري ودغري وأنا باكل فيها صار عندي هيك نفخ شفايفي وصرت أحك وحسيت باختناق وضاق نفسي وأخذوني على المستشفى. هذا خلص بيكون عنده حساسية من السمك أو من الجمبري. هذا هو النوع اللي دغري من فرقه إن هذا تحسس من النوع السريع اللي بصير خلال دقائق أو ثواني من تناول ذلك الشراب أو ذلك الطعام.
1: يعني دائما أتمنى السلام للجميع. نصيحة ختامية تحب توجهها لكل حدا عم بسمعنا حاليا دكتورنا؟
0: أي واحد بصير عنده أي تفاعل من أي أكل، يعني تفاعل عدم الراحة زي ما قلنا قبل شوي، عدم مقدرته على تحمل ذلك الوجبة، الأفضل إنه يعني يعرض حاله على طبيب. أي واحد عنده حكة في الجلد، ظهور أعراض تحسس جلدي، حكة، احمرار الجلد، تنفخ الشفاه واللسان، إحساس بضيق النفس، هذا بيكون غالبا حساسية أكل وهي شبيهة جدا بحساسية الأدوية اللي إحنا بنعرفها اللي على رأس البنسلين. الشيء الثاني الحساسية لنوع المزمن، هذا اللي سميناه حساسية القمح أو الجلوتين، وهذه المادة وهذا المرض موجود، هذا عبارة عن مرض مزمن. هلا بنحكي عن مرضين مختلفين، مرض الأول انتوليرنس، عدم مقدرة على تحمل ذلك النوع، قلنا مثلا مثل الطراف أو الروس، ولك أنا ما بحباش بأكلهاش يعني، وإذا أجبرت بأكلها بحس حالي بعدين مش دايق وبروح بتقيأ، هذا من

0: بالانتولرنس او عدم المقدره على تحملها، والثاني اللي هو التحسس اللي شبيه بحساسيه البنسلين، والنوع الثالث من التحسس اللي هو حساسيه الجلوتين او القمح اللي هي عاده بتكون مزمنه ويرافقها كثير من الامراض، منها هشاشه العظام، نقص الدم، نقص الحديد، نقص الفيتامينات، عدم النضوج، بطول لا يبلغ، بطول لا يطول، بزيدش وزنه، هذه كلها بتقول انه في حساسيه قمح.
1: دائما اتمنى السلامه للجميع. دكتور ياسر ابو صفي، استشاري امراض الجهاز الهضمي والمناظير، شكرا جزيلا، صباح الورد، يعطيك العافيه.
0: صباحك، شكرا لك،
1: اهلا وسهلا بحضرتك دكتورنا، اهلا وسهلا. وبهيك طبعا مستمعينا الكرام بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. للمزيد تابعونا على حياة.بس، قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات. على رأس الساعة، في أمان الله.
2: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة، بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.

0: إنها الساعة 12 ظهرا.
1: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 27 درجة مئوية. سجل قطاع غزة اليوم خروقات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار، شملت القصف وإطلاق النار ونسف المنازل ومنشآت سكنية إلى جانب استهداف مناطق تأوي نازحين وسط استمرار التوتر وتدهور الأوضاع الإنسانية في غزة. وصل المستوطنون اليوم اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدد من بلدات الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع إجراءات إسرائيلية وأوامر عسكرية استهدفت أراض ومساكن فلسطينية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في محافظات الضفة الغربية والقدس، تخللتها اعتقالات واحتجاز المواطنين والتحقيق معهم ميدانيا، إلى جانب إطلاق الرصاص وفرض قيود على حركة الفلسطينيين، فيما تواصل حصار محافظة رام الله لليوم الثالث على التوالي. اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم عشرات من أشجار الزيتون وجرفت أراض في بلدة جبع شمال شرق القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن جرافات الاحتلال اقتلعت عشرات أشجار الزيتون وجرفت أراض زراعية قرب دوار جبع تعود لعائلة مسلم دار سليم وتضم أكثر من 60 شجرة زيتون. تتواصل التطورات بين الولايات المتحدة وإيران على أكثر من جبهة بالتزامن مع انعقاد الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا اليوم، وسط تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 مغلق البذان، سالك عورتة، سالك المربعة، سالك بورين، سالك سرة، سالك ودير شرف، أزمة للخارج، بوابة بيت فوريك تفتيش. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
0: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون إلى أجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء غائم جزئي لصافي، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لا تضلها حول المعدل السنوي العام. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتكون أدنى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: Let's listen to the music. Relax.
1: شو تعريف الهوى برأيكم؟ شو تعريف الهوى برأيكم؟ الهوى ممكن يكون هيك.
2: هوا يا هوا يا نسمة صيف ريحك.

الكل الكل انبلى بهواها انبلى بهواها انبلى بهواها حبها نغرب فيها حبها نغرب فيها راديو راديو 1 3 راديو حياة FM يسلم لهواكي يسلم لهواكي

هي الأولى، هي الأقوى، هي اللي بتلبق لك، هي اللي بتلبق لك. حياة FM هي وبس.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو في هلقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة. تابعونا من خلال حياة.bs. تابعونا من خلال موقعنا الإلكتروني حياة.bs.

أحدث وأجمل الأغاني على راديو حياة 100.8.

0: الساعة الآن 1 ظهرا. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 27 درجة مئوية. سجل قطاع غزة اليوم خروقات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار، شملت القصف وإطلاق النار ونسف المنازل والمنشآت السكنية، إلى جانب استهداف مناطق تأوي نازحين وسط استمرار التوتر والتدهور الأوضاع الإنسانية. واصل المستوطنون اليوم اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدد من بلدات الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع إجراءات إسرائيلية وأوامر عسكرية استهدفت أراضٍ ومساكن فلسطينية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في محافظات الضفة الغربية والقدس، تخللتها اعتقالات واحتجاز المواطنين والتحقيق معهم ميدانيا، إلى جانب إطلاق الرصاص وفرض قيود على حركة الفلسطينيين فيما تواصل حصار محافظة رام الله. اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم عشرات أشجار الزيتون وجرفت أراضٍ في بلدة جبع شمال شرق القدس المحتلة، وأفادت محافظة القدس بأن جرافات الاحتلال اقتلعت عشرات أشجار الزيتون وجرفت أراضٍ قرب دوار جبع تعود لعائلة مسلم دار سليم وتضم أكثر من 60 شجرة زيتون. تتواصل تطورات بين الولايات المتحدة وإيران على أكثر من جبهة بالتزامن مع انعقاد الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران. تقدمت مؤسسة هند رجب الحقوقية يوم أمس الاثنين بشكوى جنائية في إيطاليا ضد جندي إسرائيلي يقضي عطلته الخاصة في إيطاليا، واتهمت مؤسسة هند رجب الجندي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة جماعية خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع بيت فوريك سالك وأيضا دير شرف، عفوا أزمة للخارج، عورت أزمة وتفتيش للخارج، بوابة بورين سالكة، المربعة سالك، سرة سالك، وطريق 17 مغلق، البدان أيضا سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
0: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثة غائم جزئي لصافي، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها حول المعدل السنوي العام. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتكون أدنى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة. بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفائي ورهاني العمر

0: أهم الأنباء حول العالم على راديو حياة 100.8.
1: أنا أتأخر يا أحمد الله منك
2: عارف.

0: شو في ضجة إعلام بهالبلد؟ بصراحة أغاني وبرامج شردقوني أغلبك حبتين حياة فم
1: ترد الروح وان
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
3: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.

0: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.

0: الساعة الآن 2 مساء. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء غائم جزئي لصافي، ما في أي تغير يذكاري على درجات الحرارة، لا تضلها حول المعدل السنوي العام. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتكون أدنى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
0: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 22 من أيلول للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 29 درجة مئوية. ونبدأ الثانية بأبرز العناوين.

والاحتلال الإسرائيلي يصدر أمراً عسكرياً جديداً يستهدف إزالة الأشجار من 99 دنماً في بلدة دير نظام، وهو الرابع منذ صباح هذا اليوم. غارات ونسف منازل واستهداف للنازحين يفاقم أزمة غزة.

إذن أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمراً عسكرياً جديداً يستهدف إزالة الأشجار من 99 دنماً من أراضي بلدة دير نظام. نحن نتحدث عن قيام الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح هذا اليوم بإصدار 4 أوامر عسكرية تستهدف إزالة الأشجار والغطاء النباتي من مساحة إجمالية بلغت حوالي 438.808 دنومات في محافظتي جنين ورام الله. سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع هذا العام أصدرت 51 أمراً استهدفت حوالي 2093 دنوماً مقابل 47 أمراً استهدفت 1613 دنوماً خلال عام 2025. نحن نتحدث إذن عن زيادة قدرت بحوالي 480 دنوماً.

أيضا مستمعينا الكرام، في هذا الصدد أيضا وفيما يتعلق بإصدار أوامر عسكرية جديدة، الضفة بشكل عام تعاني من تصعيد استيطاني كبير خلال هذه الفترة الماضية. نتحدث عن أوامر عسكرية، نتحدث عن إخطارات، هذا يأتي بالتزامن مع تصاعد هجمات المستوطنين مع توسيع الاحتلال الإسرائيلي لإجراءاته في الضفة الغربية من استهداف للممتلكات الزراعية أو الأراضي الزراعية إلى تهديد السكان بهدم المنازل وتوزيع إخطارات. هذا مشهد يعكس فعليا اتساع نطاق الضغوط المفروضة على الفلسطينيين في عدة محافظات. نتحدث اليوم مثلا عن مواصلة اعتداءات الفلسطينيين، أو يعني مواصلة المستوطنين اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة، بالتزامن مع إجراءات إسرائيلية وأوامر عسكرية استهدفت أراضٍ ومساكن فلسطينية. إذا ما تحدثنا قليلا بالتفاصيل عن محافظة رام الله مثلا، نتحدث عن أكثر من 200 مستوطن هاجم فجر اليوم أطراف بلدة المزرعة الشرقية شرق مدينة رام الله. أيضا في سلواد هاجم مستوطنون فجر هذا اليوم البلدة بحماية عسكرية من الاحتلال الإسرائيلي. أيضا نتحدث عن مواصلة اعتداءات المستوطنين في أنحاء الضفة، مهاجمة المواطنين، مهاجمة الممتلكات، الاعتداءات على الأراضي الزراعية، تدمير واقتلاع أشجار الزيتون. في جنين على سبيل المثال أصدرت سلطات الاحتلال أمرين عسكريين يقضيان بإزالة نباتات وأشجار الزيتون من أراض فلسطينية. هذا كله يأتي بالتزامن مع تجديد قوات الاحتلال لإجراءاتها العسكرية أيضا في محافظة سلفيت.

سجل قطاع غزة هذا اليوم خروقات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار، كانت شاملة للقصف وإطلاق النار ونسف المنازل والمنشآت السكنية، إلى جانب طبعا استهداف خيام تأوي النازحين، بالإضافة أيضا إلى انتهاكات مستمرة لقطاع غزة. أفادت المعطيات الصادرة من وزارة الصحة وأيضا من المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بتسجيل 11 خرقا إسرائيليا خلال ساعات الصباح الأولى. طبعا لازلنا نتحدث عن تحليق مكثف ومنخفض للطائرات المسيرة في أجواء مدينة غزة، وأيضا نتحدث عن قصف الدبابات الإسرائيلية في مناطق شرق خان يونس، استهداف الطيران الحربي لمناطق مختلفة في دير البلح. أيضا مدينة غزة هذا اليوم تعرضت لقصف من المدفعية الإسرائيلية، توغل لريبورت مفخخ تابع للقوات الإسرائيلية في مناطق شرق حي التفاح مثلا. هذه الخروقات تأتي في ظل استمرار التوتر حول اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة عربية وأمريكية في مدينة شرم الشيخ المصرية في 10 أكتوبر للعام 2025، والذي كان من المفترض أن ينص على إنهاء الحرب على قطاع غزة. لازلنا نتحدث عن خروقات رغم التفاهمات المعلنة بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من التهدئة، وبعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أواخر تموز الماضي اتفاق جديد لبدء المرحلة الثانية من خارطة الطريق الخاصة بقطاع غزة.

0: في متابعتنا لآخر التطورات في قطاع غزة، لازلنا نتحدث عن التدهور للأوضاع الإنسانية. الآن دعنا نستمع إلى هذا التقرير وماذا يصنع أهل غزة بالغذاء والمأوى تحت وطأة النزوح المستمر. دعنا نستمع إلى ذلك.
1: على هذه الحال يقضي وليد صباحه كل يوم في أحد مخيمات النزوح بمدينة غزة، يحمل قدرا صغيرا ويصطف في طابور التكية ليحصل على وجبة طعام كحال بقية النازحين في الخيام.
2: احنا هان في خيام قاعدين مع الناس، مصدر دخل ان نروح نجيب لحمة وجاج نتدرش، والتكية كل يوم هان بيجيبوا لنا رز، وتعبنا احنا كل يوم نجري على التكية بنجري على المية، تعبنا كل يوم نفس الاشي.
1: في غربي مدينة غزة وفي مخيم اخر لا يعد الغذاء المشكلة الوحيدة لحسن وعائلته، فالمأوى ومتطلبات الحياة الاخرى تمثل ضرورة للنازحين، غير انها ليست متوفرة بالقدر الكافي لهم.
3: والله ما فيش بديل، يعني خيمته بتتضرر، خيمته بتنمزع، خيمته هذا بدأ البدائية، يعني بده يمسك إبرة وخيط ويقعد يخيط في خيمته. طبعا بيكون طبعا خصوصا انه برضه عن طريق القوارض والعرف بتلاقيها بتمزع الخيام، فيش بقدرش يجيب خيمة.
1: في المقابل لا تبدو الاستجابة الإنسانية على قدر الاحتياجات المتزايدة، إذ تواجه المساعدات عراقيل من جانب الاحتلال تتعلق بكمياتها وإدخالها.
4: كان من المفترض أن يلتزم الاحتلال بإدخال 600 شاحنة من جميع أصناف الموارد الغذائية والمستلزمات الحياتية وغيرها من الموارد الطبية إلى قطاع غزة. النسبة التي يعني أقصى نسبة وصل أن يسمح لها الاحتلال بالدخول إلى قطاع غزة لم تتجاوز 35% من المفترض الدخول إلى قطاع غزة، وهذا ينسحب على كل الأصناف.
1: آخر التقارير الأممية الصادرة عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا يتحدث عن أن 94% من سكان القطاع يحتاجون إلى مساعدات مرتبطة بالمأوى والمواد غير الغذائية. لا تكمن الأزمة في نقص المساعدات الإنسانية فحسب، بل في قيود الاحتلال التي تعرقل الاستجابة الإنسانية، وهو ما يعمق أزمات الفلسطينيين الحياتية. غازي العلول، الجزيرة.

أيضا اتهم أيزنكوت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وعائلته بالترويج لنظرية الخيانة من الداخل في 7 أكتوبر. وقال خلال تصريحات له هذا اليوم أنه واضح أنه كان هناك إهمال ولم تكن خيانة، وكان نتنياهو يكذب في كل خطوة وشبر ويعمل بكل طريقة من أجل البقاء. وادعى أنه قبل 6 أسابيع، أي قبل 6 أسابيع من هجوم 7 أكتوبر، كان أيزنكوت قد نقل رسالة تحذير إلى نتنياهو، وقال أن الرد الوحيد الذي تلقاه كان رسالة من رئيس مجلس الأمن القومي في حينه، وجاء أن رسالتك وصلت. وتابع أيزنكوت أنه بعد انضمامه إلى حكومة نتنياهو احتاج إلى 9 أيام كي يقنع نتنياهو الكابينت الإسرائيلي الأمني من أجل تضمين موضوع تحرير الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة كأحد أهداف الحرب على القطاع.

أيضا زعم وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس وجود معلومات استخباراتية عن نوايا لحركة حماس لأسر جندي بغزة، وقد هدد بتدمير مدينة غزة وإخلائها كليا إن حدث ذلك، وسط ربط تقارير إسرائيلية لتصاعد تهديداته طبعا بدوافع انتخابية. وجاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها كاتس هذا اليوم خلال مراسم فيما يتعلق بيوم الغفران اليهودي، وقد قال أنه في ضوء النوايا والمعطيات المختلفة يحذر حركة حماس وأنصارها من إيران إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أيضا، وقال أنه إذا فعلا تم اختطاف أو أسر جندي أو حتى مواطن إسرائيلي فأنه سيتم إخلاء مدينة غزة بأكملها على حد تعبيره.

أيضا بالإعلام العبري، كان الجيش الإسرائيلي قد طالب بزيادة الغواصات التي بحوزته ليصل عددها إلى 8 غواصات، وذلك على خلفية ما قام بوصفه بتعاظم القوى البحرية التركية.

0: تتواصل التطورات بين الولايات المتحدة وإيران على أكثر من جبهة بالتزامن مع انعقاد الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم، وسط تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران. هذه التحركات الدبلوماسية المتزامنة تأتي في قرار ترامب الذي اقترح أن يكون هناك صندوق لإعادة إعمار طاقة الخليج والمساعي طبعا للوساطة لاستئناف المفاوضات. إذن في هذا الصدد مستمعينا الكرام، دعنا نستمع إلى هذا التقرير الأممي لتقصي الحقائق، والذي يتحدث أن الولايات المتحدة هي أمام اتهامات بارتكاب جرائم حرب في إيران.
1: تقرير بعثة تقصي الحقائق الأممية في إيران إلى وجود أسباب معقولة بأن الولايات المتحدة ارتكبت جرائم حرب في الاعتداءات الأخيرة، ولا سيما من خلال غارتين جويتين أسفرتا عن مقتل 178 مدنيا على الأقل، بينهم نساء وأطفال. اللجنة الأممية التي ناقشت التقرير في جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان حثت الولايات المتحدة على الوقف الفوري لجميع الانتهاكات والجرائم وتقديم تعويضات كاملة للضحايا.
2: نشعر بقلق بالغ إزاء الغارات الجوية المتكررة والتهديدات بشن غارات جوية على إيران، والتي لا تزال تعرض حياة المدنيين للخطر وتفاقم معاناتهم من خلال تدمير منازلهم وسبل عيشهم وتعطيل حصولهم على الخدمات الأساسية بما في ذلك التعليم والصحة. تشعر البعثة أيضا بالقلق إزاء تأثير العقوبات الأحادية المفروضة مؤخرا على تدهور الأوضاع المعيشية مع الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية.
1: مندوب إيران انتقد إغفال بعثة تقصي الحقائق ما قامت به الولايات المتحدة من عسكرة الاحتجاجات الداخلية، ما يرقى بحسب المسؤول الإيراني إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية.
3: على عاتق المجتمع الدولي مهمة ملحة تتمثل في محاسبة مرتكبي تلك الجرائم. إن تحركنا الجماعي لمحاسبة مرتكبي العدوان يمثل استثمارا في مستقبلنا جميعا. لقد أظهرنا صلابة في مواجهة العقوبات، غير أن هذه الصلابة ينبغي ألا تفسر على أنها إعفاء للمجتمع الدولي من مسؤوليته في إدانة الطابع الإجرامي لمثل هذه التدابير المفروضة على أمتنا.
1: مداخلات الدول الغربية أغفلت تماما الجزء المتعلق بجرائم الحرب الأمريكية ضد الشعب الإيراني، وتوقفت فقط عند احتجاجات بداية العام، في حين ذكر الجانب الإيراني بأن مسؤولين أمريكيين اعترفوا علنا بعمليات نقل وتهريب الأسلحة إلى داخل إيران، وهذه الأسلحة لعبت دورا جوهريا في تصعيد الاضطرابات بحسب طهران. رغم جرائم الحرب الأمريكية الموثقة، يبقى التساؤل عن مدى التعويل على طلب بعثة تقصي الحقائق مساءلة الولايات المتحدة بشأن جرائمها في إيران، والسبب يتعلق أولا بالموقف الأمريكي المعروف تاريخيا من القوانين الدولية، وثانيا بسبب عدم جرأة المجتمع الدولي على مواجهة واشنطن في المحافل الدولية.
0: أيضا تعهد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، والذي غادر اليوم لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالدفاع خلال هذه الاجتماعات عن موقف بلاده في خضم الحرب مع الولايات المتحدة. وقال أيضا أو نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن بزشكيان قبيل مغادرته أن إيران خرجت من الحرب مرفوعة الرأس، وهذا مصدر كرامة وفخر للإيرانيين، ولذلك سوف يقوم هو بالدفاع بشكل قوي عن موقف بلاده، وسوف يستغل هذه الفرصة لتسليط الضوء أمام المجتمع الدولي على الوضع الصعب الذي تمر به إيران.

إذن مستمعينا الكرام، كانت إيران أيضا قد قدمت عرضا للولايات المتحدة الأمريكية متعلق بمضيق هرمز، ومسؤول حكومي إيراني تحدث أن طهران عرضت على الولايات المتحدة فرصة لفتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام، شريطة أن ترفع واشنطن الحصار على الموانئ الإيرانية وتلتزم بوقف العمليات العسكرية في المضيق.

0: أما الآن لننتقل لنتابع آخر تطورات الحالة الجوية مع المتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصايره.
1: اليوم إن شاء الله لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام. تبقى درجات الحرارة حول المعدل السنوي وجو غائم جزئي إلى صافي. الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل الجو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الأربعاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة، تصبح أدنى من المعدل العام بقليل وجو غائم جزئي إلى صافي. ويومي الخميس والجمعة لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام. تبقى درجات الحرارة أدنى من المعدل العام بقليل وجو غائم جزئي إلى صافي أيضا. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم الصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 28-19، رام الله والبيري وخليل الرحمن 27-18، نابلس 29-19، جنين وطوباس 33-21، أريحة والأغوار 38-25، طول كرم وقلقيلي 32-23، غزة وخان يونس 30-24، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 31 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة.بي.أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
2: الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
3: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
7: بابا.
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه لعبة؟
8: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
9: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الحياة الأقرب حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن.
2: البلد هي قصص حداوي.
0: حياة هواها نابلسي.
3: باب حاطي لهم، باب حاطي لهم لأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشوارع.
0: حياة هواها نابلسي.

0: انت باغية واحد يكون دمه بارد سكتي مجال توتو ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضر يكون راجل لورا لنا بزاف على ترويش
1: في الحياة شمس واحدة قمر واحد أرض واحدة ولكن في كل يوم تختلف الأحداث تختلف الأماكن تختلف ردود الأفعال تختلف المشاعر ويبقى الوطن واحد والحلم والفرح واحد تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي

0: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
1: إنها الثالثة مساء. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 27 درجة مئوية. أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم 4 أوامر عسكرية تستهدف إزالة الأشجار والغطاء النباتي من مساحة إجمالية تبلغ 438.808 دنومات في محافظتي جنين ورام الله. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق حاجز الشيخ سعد العسكري جنوب شرق القدس المحتلة لليوم الثالث على التوالي. أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن الاحتلال الإسرائيلي أقام حتى منتصف العام الجاري نحو 930 حاجزاً ثابتاً في مختلف محافظات الضفة الغربية، بينها عشرات البوابات الحديدية، فيما تجاوز عدد البوابات في القدس وضواحيها إلى 88 بوابة. حذر وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كات صباح اليوم من رد عسكري واسع النطاق في قطاع غزة في حال أقدمت حركة حماس على اختطاف أي جندي أو مستوطن إسرائيلي. صرح مسؤول حكومي إيراني رفيع المستوى لوكالة الأنباء اليابانية اليوم بأن طهران عرضت على الولايات المتحدة فرصة لفتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام، شريطة أن ترفع واشنطن الحصار على الموانئ الإيرانية وتلتزم بوقف العمليات العسكرية في المضيق. أصدر وزراء خارجية دول مجموعة السبع بياناً مشتركاً أدانوا فيه ما قام بوصفوه بالهجمات المتواصلة والغير مقبولة التي تنفذها جماعة الحوثي ضد الأراضي السعودية. وشدد الوزراء الممثلون لكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية التي تهدد الملاحة المدنية والاستقرار الإقليمي. طور باحثون نموذجاً جديداً للذكاء الاصطناعي يستطيع تحليل صور الأشعة المقطعية للبطن والبحث عن طيف واسع من الأمراض والعلامات المرضية في أعضاء مختلفة خلال الفحص نفسه. هذا النظام يحمل اسم رادار، وهو اختصار لعبارة التشخيص السريع للبطن باستخدام الذكاء الاصطناعي والأشعة، وقد صمم لمعالجة أحد أكثر مجالات التصوير الطبي تعقيداً، إذ يتطلب فحص البطن تقييم عدد كبير من الأعضاء والبنى التشريحية والبحث عن مئات الحالات المحتملة. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع الباذان السالك. حاجز 17 مغلق، بيت فوريك السالك سر أزمة وتفتيش للخارج، بوابة بورين سالكة، المربعة سالكة، عورت أزمة وتفتيش للخارج، للداخل ساعة سالك، أما حاجز دير شرف تفتيش عشوائي للخارج. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بأس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
1: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء غائم جزئي لصافي، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لا تضلها حول المعدل السنوي العام. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتكون أدنى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هذا كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

0: معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: هذه نابلس أخي،
1: هذه نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سمن، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعاً. الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا لا، اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
1: الرابعة مساء.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء غائم جزئي لصافي، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لا تضلها حول المعدل السنوي العام. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتكون أدنى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
4: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
5: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
4: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
5: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
4: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: يا مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج شوفي ما في. مساء الخير أكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، وإن شاء الله رح يكون معنا كمان على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. لكل حدا أكيد بسمعنا من مكان شغله، من بيته، من سيارته، أو من أي مكان، من وين مكان، من مس عليكم جميعا، وإن شاء الله يومكم كان حلو. وإحنا أكيد بحلقة جديدة من برنامج شوفي ما في، موضوع جديد إن شاء الله، سؤال جديد رح نتناقش فيه أكثر، نحكي فيه أكثر، هيك نشوف شو السؤال، نشوف شو الموضوع، نشوف شو آرائكم طبعا الأهم. وبدنا نحكي أكيد مساء الخير لرائد وأحمد، يسعد أوقاتكم.
1: مساء الفل إليك أميرة ورائد وجميع مستمعينا.
2: مساء الخير طبعا إليك أحمد وأميرة وجميع المستمعين. أكيد إحنا بحلقة جديدة من برنامج شوفي ما في، مواضيع كثيرة، مستمعين أكثر، وآراء يعني كل مرة بتكون أحلى وأكثر.
0: شو اخترت لنا اليوم يا رائد؟
2: والله أنا مش عارف، حطينا كتير مواضيع وقلنا بركن يعني حدا يساعدنا من اللي في الراديو. شكله إجيت مليتش حدا في الراديو، أكيد شكله في حد يساعد حدا كنه.
0: أنا ساعدت حالي لحالي.
2: طيب السؤال هو مين برأي بالأسعار لما نفس السلعة بيكون إلها أكثر من سعر؟ وين الخلل؟ يعني انت بتروح تشتري يا احمد ويا اميره مثلا، نفترض بدنا نشتري ايش نشتري؟ ريحه نفس البراند، نفس الهاي، نفس الاسم، نفس الشركه، نفس
0: لا لو انت لو مثلا مثال ثاني، هذا المثال
2: نروح نفس البراند بتلاقي هون 300، هون 250، واحد ثاني عامل عرض لمده اسبوع 180، كيف ليش ما بتفهم؟
0: ما بيكون مثلا أصلي. ما بيكون اصلي مثلا
2: بنروح على شيء ثاني، بنروح على
0: شيء ثاني احسن،
2: على الخضروات
0: هاي. ايوه
2: مثلا بنروح مثلا على الزيت، بنروح كمان على الرز،
0: طحين مثلا،
2: طحين، سكر،
0: سكر،
2: بنلاقي كل اشياء مختلفه باسعار مختلفه وعروضات مختلفه. بتصير انت تفكر هذا بجوز باقي له اسبوع لا يخلص عشان هيك عمل العرض،
0: بتصير
2: تطلع بتلاقي لا هي باقي سنه، بتروح عند واحد تاني بتلاقي باقي سنه لا يخلص، هذا ببيع قاعد 30 وهذا الثاني ببيع 42، ليش كيف كذا، شو الفكره، شو اللي عماله بصير، ليش ما يكونش كله 40
0: مثلا،
2: نلاقي واحد تاني 30، طب ما هذا 30 موفية معك، كيف ببيعك قاعد وجايبهم مصروع بضاعة مصروعة مثلا، اذا جايب بضاعة مصروعة وين الرقابة مثلا يعني،
0: صح
2: ولا كيف ببيع 30 وهذا 40 موفي
0: بتوفي معه
2: موفي
0: انه كيف بتوفي
2: هون السؤال. طب انا واحد يا دوب راتبي 50% موظف حكومي، او انا عامل مش عارف يومية ممكن ما اشتغلش بهذا اليوم،
0: ايوه،
2: وناس تانية مثلا رواتبها على قدها على قدها وبتاخذ راتب كامل ومش قادره يعني اخر الشهر يعني توفر من هذا الراتب. طبعا بدها تروح على الشيء القليل، بدها تدور على الشيء القليل، طب هذا موفي معه وهذا موفي معه، طب كيف مين بيراقب، مين بقول انت هذا كيلو المخابز، ناس 4.5، ناس 5، ناس 4، كيف
0: فش عنا إشي ثابت
2: يعني،
0: ما
2: مين
0: فيش
2: اللي بيطلع بيشوف المواطن ولا جمعية حماية المستهلك ولا وزارة الاقتصاد ولا
0: يعني ولا الاتصال
2: ولا شو، ولا كيلو العجل حدا ببيعه 70 بتلاقي عند حدا تاني 45، هذا عجل 100
0: 45 مخطوف
2: 100 يعني
0: مخطوف
2: ممكن مش عارفين احنا يا جماعة الخير. ألو مرحبا أحمد معك،
1: فيش حدا شكله.
2: ألو مرحبا رائد معك. ألو مرحبا ولا حدا معك.
3: ألو
2: أيوة يسعد هالمساء.
3: مساء الخير رائد، كيف حالك؟
2: تمام مساء الورد والفل.
3: شو أخبارك؟
2: مشتاقين والله.
3: الله يسعدك يا ربي.
2: الله يخليك.
3: عمر المصري معك.
2: أحلى عمر، شو أخبارك؟
3: والله تمام الحمد لله رب العالمين، ماشي الحال.
2: الله يرضى عليك. شو بالنسبة للأسعار، مين اللي بسعر، مين اللي بتطلع، مين بيراقب، مين اللي وين منروح؟
3: ولا حدا برائب، ولا حدا بيشوف، ولا حدا إشي، كل واحد زي ما بده
2: زي ما بده بحط سعر.
3: أيوة هي هاي.
2: والمواطن وين وضعه؟
3: المواطن الله يعينه، بس
2: الله يعينه
3: حبيبي يا رائب.
2: طب سؤال، هلا احنا مثلا رحنا لقينا هون سعر ونفس القطعة موجودة بسعر محل، طب المواطن وين روح يتوجه؟ يعني لمين يروح يحكي؟ لمين يشكي؟
0: الأرخص مش منيح.
3: لمين يشكي؟ لالله بس،
2: لا إله إلا الله.
3: حبيبي يا رائد
2: الله يرضى عليك. كيف شايف البلد؟ طيب وين رايحة؟
3: الفاتحة هناك.
2: خلص يلا عند عبود معناته.
3: الله
2: يسعدك. الله يسعد مساك بيك حبيبي. يا هلا يا هلا.
0: بما انك جبت سيرة الرواتب، على سيرة الرواتب، بكرة في صرف رواتب يا رائد للموظفين براتب لا يقل عن 2000 شيكل. فيعني بركي هيك بكرة إن شاء الله شفنا البلد مليانة، شفنا هيك شوي في حركة عشان الرواتب. حلو يعني حلو.
1: أنا شفتها اليوم مليانة.
0: ان شاء الله دائما بتكون مليانه وعمرانه، بس احنا نرد نذكر انه بكره رح يتم صرف الرواتب لشهر حزيران عن راتب لا يقل 2000 شيكل. وفاء محمود مساء الخير. تماري اهلا يا تماري. ام العبد كمان يسعد اوقاتك. وابو علي نورتنا. محمد اهلا. عبود بريك بحكي لنا كله بده يكيش يا رائد، شو رايك؟ كله بده يكيش ولا في ناس لساتهم بيشتغلوا بحق الله، ولا كله بده يكيش؟
2: أصدر كله بده يكيش، إنه ما في شيء شغل بس بحط سعر قليل على أساس
0: إنه يكيش مصاري، يعني يلهطوا المصاري مثلا. مصاري أكثر. ممكن في قسم هيك وممكن في قسم هيك. ما هو الناس لما كنا من قبل نطرح هاي الأسئلة ما كان يحكوا لنا كلمة التجار فجار من فراغ، يعني أكيد في هيك قسم وفي قسم يعني ربنا الله بيخافوا الله. المواطن بيحكي لنا كمان مسؤول أبو علي، بمعنى أنه لو أي تاجر بيرفع الأسعار قاطعوه، يعني قاطعوه أحسن، بركي هيك حس على حاله شوي ونزل الأسعار. وبيحكي لنا ما حدا بيراقب ولا حدا سائل بالمواطن المظلوم. محمد بيحكي لنا المشكلة غالبا مش بس بمين بيراقب، يعني كيف أصلا بتتم هاي المراقبة؟ لما نفس السلعة يكون إلها أكثر من سعر، ممكن يكون السبب اختلاف بين المحلات وتكاليفها وهوامش الربح. عدم وضوح أو التزام بتسعيرة يعني معلنة، ضعف الرقابة أو قلة المتابعة الميدانية، استغلال بعض التجار لغياب معرفة المستهلك بالسعر الحقيقي. يعني هاي من الأسباب اللي بحكي لنا إياها محمد، اللي بخلي التاجر مع الأسف إنه يرفع الأسعار. أم العبد أهلا يا أم العبد. تمارا بتحكي لنا ما في متابعة ولا رقابة من قبل المسؤولين، وهون التاجر باخد راحته إنه أنا بدي أرفع الأسعار كيف ما بدي بدون ما أعمل حساب لحدا، ورايحة على الفقير المسكين يعني، والناس تعبانة ماديا. الناس والله تعبانة كل شيء يا تمارا، ماديا نفسيا جسديا كل إشي الحمد لله. صادفت هيك موقف طبيب يا رائد؟
2: إيش؟
0: شفت مثلا سلعه عند حدا
2: دائما يعني احنا هذا الحكي مش انا بشوفه، الاغلب بشوفه انه هون سعر وهون سعر. مرات الواحد بيحكي انه هذا زي ما انت حكيت قبل شوي، انه ممكن بضاعته مش بجوده البضاعه اللي هي غاليه،
0: صح؟ اكيد. ولا ليش يكون فيه فرق مثلا؟
2: لا انا بشوف نفس الشيء، انا بشوف نفس الاشي.
0: طب ليه منغلي اذا؟ ليش من
2: لا يا سيدي، ليش منغلي وليش منرخص؟ طب يا سيدي،
0: ما هو ليش نخلي الاسعار مختلفه؟
2: هلا احنا السعر 40 مثلا، وهيك التسعيره نازله. هيك التسعيره المتعارف عليها ومعروف انه مثلا كيلو الخبز 40 منقول احنا طبعا فرضاً. احنا بنقول فرضا او الرز او طب انت كيف موفي مع اللي ببيعك 30؟
0: كيف كيف تربح؟
2: يعني كيف ربح اللي ابو 30؟ احنا بنشكره لانه حاسس بالمواطن. اكيد بس هيك بتدور. انا هون وفت. طب اللي ببيع ب 40 هو بيسلخ بالمواطن انه هي مش موفيه معاه، كيف يعني؟ ولا بتربح قاعد اكثر وجشع؟ بدنا نقول
0: جشع،
1: هو جشع،
0: هو تكييش زي ما حكى.
2: طب هذا اللي ببيع ب 40 وهذا ببيع ب 30، طب اللي ببيع ب 40 مش لازم يكون في رقابه تقول له انت؟
0: ما احنا ما عندنا رقابه يعني مع الاسف يا رائد. شو حكينا بموضوع الرقابة، موضوع السلعة، موضوع الأسعار،
2: جمعية حماية المستهلك؟ ما هي يعني ما هي شايفة بتقولك انتو اشكولي،
0: ما احنا هنا اكتر ما نطلع نحكي على الهوا شو نعمل؟ نروح على عندهم على المكتب يعني نودي
2: يعني ابو علي مسين بقولك قاطعوا هذا التاجر اذا ببيع غالي؟
0: ما حدا بيقاطع،
2: ما فيش حدا بيقاطع
0: من الاخر يعني. فكرة المقاطعة ما في حدا بيقاطع يا ابو علي. ممكن حالات فردية، ممكن انت تقاطع اما انت تجمع الناس كلها تقاطع، ما حدا بيقاطع صدقني، كلهم بس بيحكوا بدنا نقاطع، بس وقت الفعل
2: ما حدا
0: بيقاطع. كمان نقطة احنا بنحكي عنها، انه ليش دائما بنلاقي يا رعد انه اسعار شرقة ارخص من اسعار غربة، مع انه ممكن تكون على فكرة الاسعار المنتجات الموجودة هناك احسن بمليون مرة. انا بعطي مثال، ما بأكدش يعني،
2: بجوز بقول لك هناك الاجارات شرقة اقل من الاجارات الغربية.
0: بس انت بتكون
2: بقول انه بجوز يعني،
0: طب ما أي أجرت وأنت على عرباية قاعد بتكون، وين الأجرات؟ شو فرق يعني، هي عرباية بالنهاية.
2: معناته أهل الغربي معهم مصاري،
0: معهم مصاري.
2: اللهم لا حزة الدنيا. بس إنه هيك كثير واحد يفسر يعني، هيك التاجر يفسر يعني.
1: في ناس كثير بتنزل شرقة خصوصا بالفترة المسائية، بتحكي لك كل شيء بيكون بنص السعر.
0: بضاعت شرقة كثير مرتبة على فكرة، يعني مرتبة، ما بعرف يعني ليش الناس ممكن تاخدوا عنها فكرة انه لا مش منيحة او
1: يعني
0: مش.
1: في ناس بتقول لك ممكن هي سعرها كثير رخيص فعشان هيك بتكون جودتها كثير قليلة، بس على العكس بيكون سعرها مناسب، خلينا صح. نحكي اكثر من مصطلح رخيص، وبنفس الوقت جودته كويسة صح. بتلبي الحاجة يعني.
0: صحيح. فإحنا هيك رح نستنى آراء أكثر، نتمنى يعني لو هيك حدا من التجار يحاكينا يوضح يعني لنا الموضوع.
1: محلات
0: أكثر.
1: غربة هي رقروقين
0: ممكن يعني، ما مش عارفة صراحة، وما بعرفش كل واحد شو حسبته شو حسبته. لا كل الناس خير وبركة أكيد، بس إحنا ما نعرف كل واحد شو حسبته برفع الأسعار، سواء هاي المنطقة أو هاي المنطقة ما بنعرف. فإحنا نتمنى إنه هيك لو حدا من التجار هيك بسمعنا، أو حدا ببيع شو مكان يعني، بدناش نحدد شو مكان ببيع، اطلع وضحوا لنا هاي الصورة إنه عن جد ليش إحنا منشوف أكتر من سعر لنفس السلعة. يعني نفس الإشي، بس ولكن الأسعار بتكون كتير متفاوتة، فوين الخلل عن جد بيكون، وين الرقابة عن هذا الإشي؟ شاركونا على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك يا رائد. نعم. بدك تسمعنا
2: اللي محطوطة
0: اللي محطوطة.

0: بدنا نحكي عن إشي تاني حلو يا رائد عم بيصير اللي هو إكسبو جامعة النجاح. هو بلش اليوم أتوقع من الساعة 10 الصبح للساعة 10 بالليل. كم يوم رح يضل؟ للجمعة للسبت. للسبت رح يضل من اليوم الثلاثاء رح يستمر ليوم.
1: كان أحمد السبت. زعلان من المعرض ليه أحمد؟
0: ما بعرف أنا ما كنت.
1: هلا أجيت معصب على المعرض.
0: أنا ما طلعت.
1: ولا أنا.
0: ولا رح أطلع يعني.
1: يعني التنظيم حلو كان ولا إيش؟
2: كان في اكتظاظ بعدد المواطنين الموجودين هناك.
0: طبيعي أنت عندك غير الناس اللي رح تيجي عندك طلاب الجامعة.
2: خصوصاً إنه كان في طلاب جامعة يعني وما وقفوا عن المحاضرات. فكانت المحاضرات شغالة بوقت البريك انخرطوا مع الناس اللي جايين على الإكسبو. طيب. فصار في.
1: هلا طبيعي.
2: لا طبيعي
1: يعني الاحترام كان متبادل بين المنظمين
0: الود والمحبة
1: والصحفيين ولا يعني كان في تحميش لهم تحميش مش شايفينهم
2: كان تسهيلات صغيره برضه كمان للاعلاميين والصحفيين
1: يعني اللي بغطوا عملوا الصحفيين معاملة مرت الاب فهمني شو المرحله
2: هو هيك عليه هيك تمام هيك شكله يفضل انه يكون في تسهيلات اكثر للصحفيين خصوصا
0: يعني
2: المصورين
0: مشددين كثير على
2: التصوير
0: وما التصوير
2: كبير عن التصوير يعني
0: بالنهايه هم بيصوروا لكم يعني ما بيصوروش لهم يعني
1: بدهم يصوروا البوثات ولا بدهم يصوروا الناس
2: لا البوثات ما كانت فيها مشكله تصوير بس هو اكثر شيء كان التجديد بالحفل نفسه بالمسرح كان في كثير تجديد على الصحفيين يعني ما كان في تسهيلات وكانوا يمنعوا الصحفيين بأنهم يتنقلوا قدام المنصة
0: هي كانت كتير أزمة أنا حسب ما شفت ستوريات البنات اللي مصورين صراحة كتير كان أزمة بالزبط. بس إن شاء الله بيكون إشي حلو يعني إحنا دائما بنحكي أي إشي بدعم هالبلد بدعم اقتصاد
1: أنت ما شفتوش أما السنة الماضية كنت حضرته السنة الماضية كان كتير حلو مرتب
0: حلو إن شاء الله يكون هالمرة هيك
2: هو من ناحية بوثات لطيف في كتير شركات
0: حلو
2: موجودة.
0: حلو ليش لا ان شاء الله دائما بنشوف هيك اشياء يعني حلوه
2: وفي اقبال يعني كيوم
0: هذا أهم
2: اول في اقبال
0: هذا اهم شيء يكون في اقبال ان شاء الله هيك ربنا برزق الجميع اللي فاتحين بوثات هناك وبعد ما يخلص هيك بركي لقيتوا لنا مكان تاني نعمل فيه اكسبو يعني حلو كل فتره وفتره نعمل هيك شيء نشجع الناس
2: طبعا
0: على الاقتصاد تمارا بتحكي لنا انه ابنها حكى ازمه مش طبيعيه وكثير مليانه هي يعني كانت كثير ازمه أبو علي بيحكي لنا على الأسعار إنه اللي بتحكم بالسعر العرض والطلب كل ما زاد الطلب زاد السعر وإذا قل الطلب بقل السعر عشان هيك ارخصوا بالترك يعني اتركوا ارخصوا ارخصوا أنا شايف الألف دراسة كبيرة
2: أول مرة أنا بسمع بهذا المصطلح ارخصوا
0: إنه رخصوا الإشي لما تتركوه برضه ممكن تكون فكرة بس أنا برجع بحكي هاي الفكرة والفكرة اللي قبل تبعت المقاطعة ما بحس إنه حدا بدفع
2: هلا في أشياء أساسية ممكن نتغاضى عنها بس ما بتقدر تتركها وتستغني عنها لأنه هي أساسية بالطبخ لكل إشي ف
0: إشي مهم ما بتقدرش
2: ناخد
3: اتصال
2: الله يعافيك الله يسعدك يا أبو بهاء
3: يعرفني والله
2: ولا وهل يخفى القمر
3: رئيس انت دكتور خلص رئيس دكتور مش عايز اقتضحك الله يسامحك
2: الله يسعدك يا ابو بهاء نورت
3: مثل الخير يا كاميرا وللاخ اللي محي
0: مثل الفل يا ابو بهاء وين هالغيبه
3: والله على لايسي كنت مرضان حتى انفرست روحي
0: الف سلام عليك يا ابو بهاء الله يسعدك يا رب
3: على انت بتقولوا على الاسعار اسامحكم
0: شو رايك بالاسعار
3: صلي على النبي محمد
0: عليه الصلاه والسلام
3: هذه الاسعار اخاطر التاجر التجار بكون محلهم بالاجره ربنا الله يعني الواحد كدينا ضميره
0: ايوه
3: التجار الملك لله بكون بكون بالاجره بيطول اجاره اجار المحل والميه والكهرباء واجار الشغيله فبكون اغلى من بكون المحل ملكه تعال كلامي
0: في وجهة نظر
3: وفي منا برضه أختي بيشتري مثلا شوال الروز بده في أسبوع لا يبيعه بيكون أغلى في منا بيكون يعني الإجر على زي ما بقولوا عند زبون مش 10 شوالات روز أو 10 سكر باخذهم أرخص من التاجر بالجملة هاي قصة هاي الإبداع
0: أيوة
3: بالنسبة للسوق الشرقي لأنه أغلبه بيشتروه اللي بيبيعوا آخر النهار بحس بيجي أرخص من الشيء الصبح.
0: فهمت.
3: فعلا آخر النهار بيكون أرخص أنا بنزل يوم الخميس آخر النهار بس 100 شيكل كل أغراض داري.
0: ما شاء الله.
3: أما أنزل الصبح بدل 200 شيكل يعني شريت 3 كيلو بنجارة ب10 يوم الخميس، الجمعة والله الكيلو ب6 بدهم فيه.
0: يعني بيختلف. بيختلف سعر الصبح عن آخر النهار.
3: يا أختي مزبوط كلامك. أنا بيختلف. هيك التجارة بيعملوها، وبرضه في بعض التجار حرامية الصراحة بقول لك إياها. كثير في تجار حرامية عندنا، بيستغلوا الأوضاع وبيستغلوا الناس، بقول لك يلا كل ما هو رايح. وحسبي الله ونعم الوكيل على كل واحد ذاك الحرام.
0: بعين الله يا أبو.
3: والله يعطيك الألف عافية يا أختي.
0: الله يعافيك.
3: وأحلى تحية للإذاعي.
0: الله يخليك يا أبو بهاء. نورتنا نورتنا. تتفق رائد مع نقطة اللي حكينا إياها لأبو بهاء إنه ممكن إذا كان آجارات المحلات غالية فأنا بضطر أغلي الأسعار.
1: أنا حكيت إذا بتلاحظ قبل العشر دقايق حكيت جزئية إنه ممكن في محلات أجرتها غالية فبضطر إنه يرفع السعر، بتوفيش عند واحد أجرته أقل، فممكن هذا بيلعب دور.
0: فينا معناها خلص ليش نبرر غلاء الأسعار؟
1: في إحنا بنحط احتمالات برضو وتحليل. هلا في مولات أو محلات كبيرة بتجيبش مثلاً قطعة وقطعتين، بتجيب كميات كبيرة، فهذا بكون جايبتها بسعر أرخص، فبتحط عروضات بتكون رخيصة.
0: نشوف عروضات
1: فأنت بتصير تقول إيش معنى هذا بوفي هيك بوفيش. أنا بتصور هاي برضو نقطة إنه بتختلف من واحد بجيب مثلاً كرتونة وواحد بجيب 1000 كرتونة. يعني أنا كتاجر بدي أميزك، أنت ماخذ 1000 كرتونة بدي أحسب لك إياها بشكل، اللي ماخذ كرتون واحد أحسبها ب10، فبتفرق في السعر، فهدلك بيقدر يلعب بالسعر زي ما بده. أنت مضطر تبيع ب50 هدلك بيقدر يبيع ب25 لأنه جايب عرض كتير قليل لأنه حامل كمية كبيرة، وهذا برضه بيلعب دور. إذا هذا الحكي بروح لمصلحة المواطن ليش لا؟ إنه أنا أجيب نفس السلعة بنفس الخامة وبنفس الجودة سعر أقل، أنا كمواطن أبدأ أروح أركض على اللي ببيع أرخص.
0: طبعاً.
1: بروح حاليا.
2: طب ما هو منطقياً.
1: بس مش منطقي إنه هاي أنا بدي أرجع بس ولا طعان إنه خلاص هاي لو جبت 1000 قطعة وهاي بعشرة هي بعشرة لازم تضل بعشرة زي الدخان. معنى الدخان بلتعبش فيه سعر موحد. ليه عند الدخان معلم إنه هذا يموت يؤدي إلى الرحيل عن الدنيا. صح. والناس بتدفع له 50 ما عندهاش مشكلة. عند الخبز مش معنى 4.5 تفضل أستاذ أحمد كنتك تعبت
2: على سيرة الأجارات في حال كانت غالية. طب ما هو بالمنطق لما بده يعلي أسعاره علشان أجاره غالي ما فيش حدا بده يشتري منه، ما هو بالمقابل علشان يأمن أجاره ما فيش حدا يشتري منه، بده بالآخر ينكسر ويسكر صاحب المحل. يعني أنا بدي أرفع سعر الأجرة علشان أبيع كل اللي عندي بالمقابل أنا بدي أنكسر، ما فيش حدا رح يدق بابي، الناس رح تروح للأرخص بظل الأوضاع الراهنة.
1: ممكن هيك عماله بيصير، فهو مش
2: هذا اللي قاعد بيصير. ليه بنشوف محلات كثيرة قاعدة بتنكسر وبتسكر؟
1: مشان هيك هذا المحل اللي أجرته عالية مضطر إنه يربح أجورة، ما يربحش 10 شيكل ولا حساب، ممكن مية وكهرباء وموظفين ومش عارف، ممكن يطلع راس براس، ممكن يكون خسران هو عماله.
2: وبالمقابل الناس تحكي لك إحنا بظل الوضع الراهن، يعني أنت بتحكي 2000 شيكل هم ديون ولا كهرباء ولا مي ولا مصاريف ولا شو، وفي ناس ما بينزلها رواتب أصلاً زي العمال اللي كانوا بالداخل المحتل واللي هلأ قاعدين بدون وظائف ما بنزلهم رواتب. فبالمقابل الناس قاعدة بتدور على إشي يناسب احتياجها ويناسب الظروف اللي هي قاعدة بتمرق فيها. يعني هلأ اللي كانوا يشتروا بمئة شيكل صاروا يوفروا، يحكي لك المية أنا أولى فيها، اللي كان ينزل على مطعم يدفع 500 شيكل
1: واحد من الناس أو في ناس كتير بيستنوا على السوشيال ميديا هالمحلات اللي بتعمل عروض
2: علشان تروح عندها
1: أو تروح عندها وين في أرخص أجيب،
2: لأنه الأوضاع اللي إحنا بنمر فيها جدا سيئة منطقياً.
1: هذا ضر المحلات الصغيرة.
2: صح.
1: هذا ضر المحلات اللي هي نقول اللي بالحارات هذول أو بالشوارع
0: الصغار هذول
1: انطحنوا من المحلات الكبيرة بتعمل عروض قاعدة يعني بتنسف نسف المحلات الصغيرة.
0: بس شطارة موضوع العروض بتعرف يعني.
1: طبعاً عروض.
0: عن جد التجارة شطارة لما بيحكوها فهي عن جد شطارة.
2: وممكن هي تقليب بضاعة. شطارة. في ناس بتعمل عروض عشان تقلب بضاعة.
1: تقلب وتكيش مصاري ولو ربحت قليل في يعني تقدرش تمسك، بس إحنا الفكرة. إنه ليش ما يكونش في سعر موحد؟
0: هاي فكرتنا.
1: يعني هاي الفكرة الماشي. يعني هل أدنى بيكون في أرخص يروح يركض؟
2: هلا هذا يرتبط بالرقابة.
1: سؤال يعني أنا.
0: أو على الأقل احكوا لنا ليش؟ أبسط الأسباب، يعني إحنا طرحنا يعني أسباب من عندنا.
1: يعني أنت ظرف السكر واحد ببيعه 28 واحد ببيعه 23 واحد 25.
0: فرق في فرق منيح. مش فرق إنه بسيط. إنه منيح الفرق. ففيدونا فيدونا عن جد. اسكندر
1: اسكندر ما شاء الله عنه حامي حما اصلي الذكاء
0: برضه هو بيعرف يعني ممكن له خبره
1: طبعا اكيد تاجر. يعني بالليبلات عارف الناس كيف بيعملوا الليبلات.
0: اسكندر بيحكي لنا الكميات والتواريخ هي الاساس وسوقنا مفتوح ما في رقابه. هلا انت الله يعينك برضه يا اسكندر داخل على حياه جديده مسؤوليه بدك تشتري شغلات امور
1: الحكي نقطه مهمه الكميات. اذا انت بتجيب كميه كبيره بتاخذ عرض بس ليش ما انا ما اربحش وابيع بنفس السوق؟ ليش احرق يعني ليش احط سعر قليل واكسر محلات تانية مش قادر تحط هذا السعر برضه هون مش عارف هو حرام مش حرام.
2: وفي ناس بتحب المنافسه يعني في ناس ممكن لو خسرت او ما ربحت ولا إشي كان ربحها راس براس وبس طلعت براس المال بدون مربح بس همها تنافس او همها تجمع زباين وتبني اسهم بس على المقابل هذا ما بيدوم لانه لما تحس حالها لقدام قاعده بدون مربح وعلى مخسر فهي ما راح تدوم راح تضطر ترفع اسعارها وبنفس الوقت تطفش زباينها. اقل كلمه زباين راح يحكوا هذا كان اسعاره رخيصه جلبنا له بعدين رفع الاسعار فانت طفشتهم
0: وخسرت. بضمنوك انك
2: وفي
0: انت
2: ناس هيك كثير بالضبط في ناس كثير هيك بتعمل وفي ناس بتعطي جوده كثير عاليه اولها عشان تضمن الزباين بعدين بتبلش تنزلها تدريجيا وهيك بيعملوا بالاسعار حرفيا لانه ما في رقابه يعني ينطبق انه ما في رقابه بين قوسين لو في رقابه ما بصير هيك على كل
0: يعني
2: السلع
0: احنا نرجع نحكي انه فيش رقابه
2: البلد بدها رقابه
0: وهذا الاشي مش جديد يعني هذا الاشي جدا قديم انه ما فيش رقابه كمان احنا حكينا بموضوع الاسعار والسلع والجاج واللحمه والخضره وشو صار الجاج هلا مش كان الجاج رخيص شو وضعه
1: اتوقع انه حاليا
0: يعني الرينج تقريبا
1: يعني زمان والله ما مش عارف بس انه مرتفع انا شريت
0: 25
1: من كم من يوم كرتونه بيض 18 كانت يدللوا عليها ب 8 شيكل و 7 شيكل الكرتون هلا 18
2: مليون. نص الناس نازله طيبات
1: بحكي البيض اكيد ما دام غليت اكيد الدجاج مرتفع كمان.
0: سمعنا اغنيه تفضل نشوف شو اخر هالوضع يا رائع.

اسكندر احنا شكلنا بدنا نقعد شغالين عندك والاغاني اللي انت بدك اياها نقعد نحط لك اياها. في اختراع على الجوال اسمه يوتيوب يا اسكندر. اسمع الاغنية على الجوال من الصبح من الصبح وانت مقرقع راسنا بدك اغنية مدللة لواء الكفوري. اذا اهداء خاص بكرة. اذا اهداء خاص من هون عليك نحط له اياها. ممكن تكون اهداء خاص هلا لانه صار في ناس يهديهم اغاني, فاذا عشان هيك يا اسكندر بنحط لك اياها بشكلها انغام مش حاطط لك اياها الصبح. فرائد

0: مشغلها وبسمعنا إن شاء الله تكون انبسطت يا اسكندر، واللي أهديتها إياها برضه إن شاء الله تكون انبسطت. يوسف الزمار مثل فل يا يوسف، تمارا بتحكي لنا سعر الجاج 17 شاكل يا رائد، يعتبر هيك غالي ولا غالي؟
1: يعني على السعر اللي كان قبل
0: غلي يعني.
2: مع انه الكل ماشي طيبات يعني وقليل لا ياكل
1: جاج. مين ماشي طيب؟ مين اللي ماشي طيبات؟
2: في نسبة كبيرة انا بعرفها ماشيين طيبات.
1: ثاني اذا واحد قال لك هيك تصدقت؟
2: واسمع بحكوا لك على
1: كل واحد طيبات قاعد بموت، هي شوف اذا اللي كان تبع الطيبات اللي عمله مات بسببه
2: طيب. لانه بيقطعوا الالياف وشغلات.
1: ولا حدا ينسونا.
0: رائد بقولكم ما تردوش.
1: كل شيء واضح، القرآن واضح والسنة واضحة يا جماعة الخير، فكونا من دارين عليه. يطلع لك واحد يقول لك الدجاج مش عارف ايش، والبيض مش عارف ايش، والحليب مش عارف ايش، ما طول عمرنا ما هينا
0: والخضرة كمان
1: هينا ماشيين. الخيار الحمير
0: هبل، لا لا هبل،
1: شو الخيار هذا الوحيد اللي بيعمل لجسمك شو اسمه
2: الياف.
1: وين عايش الزلمة؟
0: الخضرة بشكل عام يعني منيح على الجسم انه تنمنع بهذا الاشي. يا زلمة
1: كل واحد بيطلع بحكي كلمتين على السوشيال ميديا منصدقه. حبيبي
0: ما بصير
1: ما عنا ابو صح. فكك من الطيبات اللي ماشي عليها،
2: فكم
0: فكم من الطيبات.
1: الله يرضى عليك يا
0: احمد، تطلع على راسكم بالاخر.
2: انا لا مش ماشي على الطيبات
1: ولا طيبات ولا حسنات ولا سيئات
0: ولا شيء ولا خبيثات. يلا نشوف تمارا تحكي لنا، مره راحت على محل تشتري دفاتر، نروح للدفاتر حلو نغير عن الخضره وهي الامور، وسعرهم معروف يعني اي دزينة الدفاتر بعشرة شاكل، فحكيت له عجب مش عاملين عليها عروض زي زمان، حكى لها اللي عملوا عروض عليها بيطلع حقها بشيء بيطلع حقها بشيء ثاني، يعني انه هو مش عرض، تحكي لنا هو مش عرض بس هو بسحب زباين لانه ربحان بالحالتين، انه ما بيعمل عروض على هاي القطعة بيطلع حقها بشيء ثاني، فهمتوا؟ ممكن كتير في ناس بتعمل هاي الشغلة كمان، وفي بضاعة كمان بتقرب تنتهي مدتها فبلاش تخرب عند التاجر، ببيعها بخسارة عشان ما يتلفها، يعني بتعمل ببعض المنتجات. وبتحكي لنا مين بدنا نناشد يعني إذا كل حدا ماشي لمصلحته وآخر همه الشعب اللي معتر، فلمين بدنا نروح نشكي ونحكي؟ وفاء بتحكي لنا في استغلال وغياب لدور الرقابة، والمواطن مع الأسف هو اللي ضايع يعني هو اللي رايح بين الإجرين زي ما بيحكوا. يوسف بيحكي لنا راحت موطة نظام الطيبات يعني، خالتي وعمتك بس اللي ماشيين عليه، أنا من ناحية العيلة عندي والله ما حدا ماشي عليه للصراحة، ما يعني ما شفتش حدا ماشي أبداً. ماشي عليه لا، وما بتخيل يعني حدا من عائلتي هيك يكون حدا عنده يعني هيك فهم انه يمشي عليه، ما بحسش يعني
1: خيار حدا بقول عن الخيار اشي ولا على البندورة اشي ولا
0: يعني
1: على
0: أشياء ماشي
1: ولا على الجاج ولا على
0: ممكن استوعب الجاج ماشي، بس انك تقطع الخضرة
1: بعدين بقول لك كل حلو بأثرش معك اللي معهم سكري
0: واضح
1: سامسنج رونج ما يسحن بالدولة وات از ذس
0: يس
1: اوف كورس
0: يس يعني بحكي لنا المشكلة بالتاجر يعني في فرق باللي بيخاف الله واللي همه بس يربح، ونصهم همهم المادة والناس آخر همهم، يعني في ناس ما بترضى بربح أقل من الضعف، وفي ناس بتربح بالمعقول كله يعني بالنهاية بيرجع للتاجر. وبحكي لنا كمان أهل الخضار والبيض والجاج مضرين والتدخين عادي يا أبو الطيبات، هيك الطيبات
1: حاجة انا بقول لك سكر كلي سكر كلي حلو كل كذا
2: بالشغلات. افطري مربى وافطري شوكولاته
0: هذا لقمه والثانيه بتودع
2: على انت بتعرفي ليه الناس حست انه كلامه صح؟ احذري ليه؟ لانه الشوكولاته معروف علميا انها بتعطي طاقه لمده معينه،
0: والله ما بتعطيك ما اعطتني طاقه
2: يعني ما بتعطي طاقه لمدى طويل الامد، زي البيض، البيض بيعطي بروتين معروف
1: طبعا مهم،
2: الجاج بروتين
1: مهم، البروتين
2: عنصر اساسي، الالياف مهمه 100%، والخضروات والفواكه بشكل عام كلها مهمه، فهاي بتعطيك طاقه لمدى بعيد، بينما الشوكولاته مدى قليل بعدين بتقلبي، وهذا اللي بنشوفه كثير ناس ماشيين على هذا النظام وقلبوا.
0: في نسبه منيحه ماشي على لهذا النظام، يلا بيعرفوا غلطهم بالاخر.
1: جاي سامر يجي يقول لي على اللبس الابيض،
0: لبس الابيض
1: روح هون احمل لك هون قاعد بجسمك بحياتك بتكوينك،
0: غير اللبس الابيض تبع عمرو دياب
1: ماله
0: لون حلو، انا امبارح كنت كلي ابيض،
1: لون التركوازي برضه اجى والتركوازي برضه حلو
0: والتركوازي مالهم يا سامر اللون الابيض لون حلو بيدل على السلام على المحبة أيوة. على التفاؤل
1: هدوء
0: على الحب ماله حلو اللون
1: سكينة
0: سكينة راحة هدوء طمأنينة شو بدك أكثر من هيك
1: هاتوه
0: يعني. هاتوه نزل نزل أبصر وين راح اليوم روح بكير على غير العادة أبصر وين راح
1: أكيد في أكل
0: أكيد في أكل بده يكون
2: بالعز طمنا عنك
0: أكيد باكل يا واكل يا بالنادي وهاي الأشياء اللي بروح عليها نرجع نذكر بسؤالنا إذن نحكي إحنا عن موضوع الأسعار وموضوع ارتفاع أسعار السلع بالتحديد إنه ليش بنشوف سعر سلعة أغلى من التاني مع إنه نفس السلعة بتكون نفس الخلل على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: حكيم.
1: قبل ما نكمل حلوة الأغنية كتير ديما على فكرة. قبل ما نكمل بعرفش إذا سمعته بحملة الطفلة الصغيرة بسمة لي اللي هي بتول كرم. ما بعرف إذا سمعت عنها من قبل.
2: أنا اللي فهمت إنه بدها دواء جرعة بمليون دولار.
1: كتير كتير غالية. فالبنت تتوقع إنه حلقها مخزوء أو في إشي في مشكلة عندها هون، فهي عايشة على البرابيش يعني فقط مش أكتر. وزي ما حكى أحمد العلاج اللي بدها إياه تقريبا 2 مليون دولار ولا شيكل
2: دولار
1: 2 مليون دولار. بس صراحة فيديوهات الحملة كتير كتير حلوة. قديش هيك بتشوفوا ناس من جميع المحافظات، حتى من برا فلسطين، يعني من برا فلسطين من جميع المحافظات، حتى من نابلس في كتير ناس هيك طلعوا تبرع. وفي كتير ناس الأحلى وأحلى إنه في ناس ما قبلوا لا يكشفوا عن اسمهم وراح تبرعوا وهم حاطين ماسك، فهذا الإشي كتير حلو. وقديش إنه عن جد البلد لسه فيها خير ولسه في شباب كتير منيحة بالبلد، لسه في كتير يعني بتحسوا الخير عن جد موجود، مع إنه كتير من قبل كنا نسمع جملة من الناس إنه راح الخير من البلد أو فيش خير بالناس فيش خير بالبلد. فلا، هاي المبادرات اللي بتصير أو الأشياء اللي هاي الحلوة اللي بتصير عنا، الحملات اللي بتصير بتبين قديش لسه في خير. وقبل الطفلة بسملة كان في شاب اسمه مالك القواسمة أتوقع بن الخليل، برضو عملوا له تبرع، كان بده زراعة قلب وزراعة رئة، فتوفروا له المبلغ، اتبرعوا له يعني بمصاري أهل الخير وعمل العملية. فهلأ احنا نتمنى انه سعر الدواء يلي الطفلة بسملة بحاجته عن جد انه يتوفر. انا مش عارفة بالضبط لمتى معها وقت او لأمتى المفروض يكون في موعد محدد انه تعمل العملية، بس ان شاء الله انه المبلغ المتوفر يفوق المبلغ اللي هم طالبينه للتبرعات، وان شاء الله بتعمل العملية وبترجع احسن. هي صغيرة اتوقع سنة او
2: عشر اشهر
1: يعني مش مطبقة سنة لسه.
2: هو يعد من الدواء الاغلى في العالم.
1: السعر كتير
2: يعني
1: كتير
2: مصنف
1: غالي.
2: هم 3 مليمتر الدواء
1: صح
2: ب2 مليون و400 ألف دولار
1: صح. فان شاء الله المبلغ بتوفر وبتعمل العملية وبترجع احسن من قبل وبتعيش حياة طبيعية وربنا يحفظها لأهلها. وعن جد هاي المبادرات برجع بعيد وبكرر بتبين قديش البلد فيها خير وقديش أهلها هم عن جد أهل خير. إن شاء الله دائما هيك بضل قلبنا على بعض وإيدنا ولا الخير يعني ممدودة نتمنى. مصطفى بسام يسعد مساكم جميعا، الله يهونها على المواطن، آمين يا مصطفى. نشوف آخر إشي، تمارا بتحكي لنا بنعرف كتير ناس ببيعوا بضاعة خربانة وخالصة مدتها، وهدول المحلات كنا نشوف رقابة عليهم من 3 سنين و4. اليوم عادي بيشتري الولد أي إشي خالص مدته وما حدا عارف إنه الشبس خالص مدته لأنه فيش رقابة، أو أي منتج بنباع بدون يعني إنك أنت ما تعرف التاريخ. زمان كان في رقابة وإتلاف للمنتجات الغير صالحة للمستهلك. على فكرة مرقت كتير فترة كنا نشوف هيك شغلات إنه يتلفوا أو يروحوا على محلات مثلا خالص المدة ويسكروا المحل أو صحيح. يعطوهم مثلا إنذار. كنا نشوف عن جد هاي الشغلات، ليه بطلت؟
3: فيش بركن ما في يعني
2: لأن المواطن ما بشكي.
1: لا في رائد أكيد في.
3: حتى المواطن لو ما بشكي هم أصلاً بيكون في زيارات للمحلات من وزارة الصحة وهيك.
1: بس من قبل كانوا أنشط، كنا كتير نشوف محلات عمالها تتسكر صراحة من قبل.
3: يعني أنا بقول بركن ما في يعني كل الأمور.
1: إذا ما في طب إن شاء الله يعني ليش لا. هلا خلينا نركز على موضوع الأسعار.
2: إذن بس للتوضيح على سيرة هاي الطفلة عمرها عام وعشر أشهر.
1: سنة وعشر شهور. صحيح. الله يشفيها. تمارا بتحكي لنا قصتها إبرة ورح ترجع طبيعي إن شاء الله إن شاء الله، بس هي المشكلة بسعرها يعني إن شاء الله بتوفر يعني المبلغ اللي هم طالبينه إلها. نسمع هيك أغنية قبل ما نختم، نعطيكم هيك شوية مجال إذا لسه بتحبوا تشاركوا على موضوع الأسعار.

0: استفسار بالله قبل ما نختم يا رائد، احنا دخلنا بالخريف معناها انا اللي فيه هذا هو اكتئاب الخريف، انا عرفت على فكره.
1: هو فلكيا والله. اليوم وبكره اخر ايام فصل الصيف.
2: اليوم خلص احنا بالخريف اليوم،
0: هو تقلب الجو خلص. شكله هذا تقلب الجو،
2: دخلنا بالجو
1: هلا يعني خلص هذا مش, مش
0: على فكره مش مش شاب لانه كانت اليوم
1: هاي الشمس ظاهره بس
2: يعني ما مش احنا اتفقنا من امبارح انه ما في
0: والله شيء بيزعل عن جد
2: انه ما في خلص انه اميره 3 4 5 جمعه سبت اثنين الاحد اثنين كلها يعني جو صيفي معتدل مش رح تحس بالحراره اللي كنا هاي
1: هي
2: ريحة هيك الخريف او البروده
0: والله موجوده والله ريحه الخريف موجوده هو هذا اللي عامل عمايله
2: يعني اذا بتلاحظ امبارح كان مثلا في نسمه هواء بتلسع شوي ما كانش برضه الجو زي ما بدك يعني انه بتقعد مش مرتاح يعني رح تبلش بجوكيت خفيف مثلا تلبس اذا بتقعد برا
0: خلص
2: نغير الاجواء بشكل عام يعني رح تكون
0: يلا ان شاء الله على خير. هاي تمارا بتحكي لنا اليوم اول يوم خريف
1: هاي الكلام
0: يعني واضح يا تمارا اصلا انه
1: بس برغم انه اليوم كان الجو بالنهار كتير شوب
0: انا كتير. ما حسيت صراحه
1: لا لان احنا لما رحنا على الجامعه كثير
0: وضغط
2: لا بس الجو بعطيكيش انطباع انه الكونديشن بلش يخف بين الناس بتحسش انه 24 كذا يعني خف
0: خف
2: في يعني في الجو مش شوب كتير انك بتعرق قاعد او في
0: صحيح. لا لا طبيعي طبيعي الوضع يلا اختموا لنا تفضلوا
1: رائد ولا عمره اختم
2: رائد تفضل احنا بنشكر كل الناس اللي بيسمعونا والناس اللي شاركونا واللي ما شاركونا بحب يسمعونا بدون ما يشاركونا لهم كل التحيات ان شاء الله بقيت نهار جميل وسعيد على جميع المستمعين وان شاء الله بكره يوم يعني في طاقه وباور وكل شيء بديش اكثر عليكم بلاش ما تزهق اميره واحمد يعطيك العافيه سلامات وباي وصدقي سلامات يا صدقي برضه هلا فايف لازم نشوف صدقي هو بيلعب فوق
1: يلا
2: بالاكسبو سلامات
1: باي باي

0: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
1: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
0: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
1: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
0: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: اوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
8: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
9: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيباميد الألماني.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحت واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: إنها الخامسة مساء الآن.
1: حالة الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثة غائم جزئي لصافي، ما في أي تغير يذكاري على درجات الحرارة، لتضلها حول المعدل السنوي العام. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتكون أدنى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: أوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
0: بابا؟
4: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
0: ليه يعبي؟
4: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.
1: يلا

تابعونا من خلال حياة.بي.إس. تابعونا من خلال موقعنا الإلكتروني حياة.بي.إس.

هي الأولى، هي الأقوى، هي اللي بتلبق لك، هي اللي بتلبق لك. حياة FM هي وبس.

0: Let's listen to the music. Relax.
1: شو تعريف الهوى برأيكم؟ شو تعريف الهوى برأيكم؟ الهوى ممكن يكون هيك.
2: هوا يا هوا يا نسمة صيف.

0: الكل الكل انبلى بهواها انبلى بهواها انبلى بهواها حبها نغرب فيها حبها نغرب فيها راديو راديو 1 3 راديو حياه فاز يسلم لهواكي يسلم لهواكي.
1: الو وينك؟
2: عالق بالازمه مش عارف اوصل لك
1: يا زلمه. بلحظه على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالازمه ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظه من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
4: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة

0: الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: التوقيت الآن هو 6:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثة غائم جزئي لصافي، ما في أي تغير يذكاري على درجات الحرارة، لا تضلها حول المعدل السنوي العام. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتكون أدنى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: الحياة الأقرب. حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي.
0: حياة المواطن.
2: بلد هي قصص حداوي.
0: حياة هواها نابلسي.
3: باب خاطي لليون. باب خاطي لليون. كأنه بيت واحد. كله أهل. كله أهل. والدبكات بالشارع.
0: حياة هواها نابلسي.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري ومسلم.
2: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: إنها الثامنة مساء،
2: بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
5: ألو، وينك؟
6: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
5: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
7: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح

0: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
2: ألو مرحبا.
3: ألو
2: خلص الرصيد
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: التاسعة مساءً الآن.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الإطاءة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.
1: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: يعتقد أن اسم المدينة يعود للعهد الكنعاني، حيث يشتق من كلمة تعني الحجارة المستديرة، أو من القلعة اليونانية القديمة قلقاليا.
1: قلقيليا اختلفت الروايات في حول تسميتها، فإما من مقولة تدحرج الحجارة التي أصبحت كالقلقلت بسبب جريان الوديان، ويقال أنها كان يعني هي مشهورة بالمياه وغزارة المياه في مدينة قلقيليا، فكان فيها موقع تقيل الناس فيه وقت المسيرات الطويلة وتشرب الماء بالكيلي، فكانوا يقيلوا على قيلة قلقيلي، فأصبحت كيلي على كيلي على قيلي، فأصبحت قلقيلي مع مرور الزمن.
0: يعتمد اقتصاد قلقيليا على الزراعة بفضل وفرة المياه العذبة وتربتها الخصبة، حيث تشتهر بزراعة الحمضيات.
2: قلقيليا أم الحمضيات وأم الجوافة من عزمانات من 48، وهي عندها جوافة وحمضيات من أنواع الحمضيات. ميزتها تربتها المي فيها حوالي 50-60 بير، المي متوفر عندنا كثير.
0: يبلغ عدد سكان المدينة حوالي 59,965 نسمة، مما يجعلها واحدة من أكثر المدن كثافة سكانية في فلسطين، نتيجة لهجرة السكان من القرى المجاورة بعد نكبة 1948.

تضم قلقيلية معالم تاريخية بارزة مثل خربة حانوتة ومقام النبي يامين، مما يعكس تاريخها الغني وأهميتها الثقافية.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: بس ليه لعبة؟
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد،
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: ألو، مرحبا.
6: ألو،
5: خلص الرصيد.
7: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.
1: أنتم بالاستماع. أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: fantasy, or maybe not.
1: جاهزين؟
2: جاهزين.
1: حد يرد جاهزين؟
2: جاهزين.
1: ما انت لازم تردوا عشان اعرف هبدأ ولا مش هبدأ. جاهزين؟
3: علي دجيالة.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.